0: اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازيب دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گوی لبان دبیت بلید شایتی ددم که خواه تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روانکراوی اوه رازیم خواه پرورگارم بید محمدش روانکراو اسلامش آین اوه خواه لگناهکانی خوش دبید.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفل

درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يقول درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريتوا وده درجه هر برزي بيد بخشي درود و صلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قرب پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك تبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيه بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خو می پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل ها و تی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری من ایش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاة بو من ابن الی سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني أخوائي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولا كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصرف حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

0: لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بند إخوة بزانا كوا إخوة قوريك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بخوين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دو صدف سال لواني كان تفسير القرآن بيروز بيمو خزمتن بس رزامن دي خواهي قول وهي وادان اوي عزي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بل خوش وستان أكلوا أنا رابردو بكرتي لخزمة دوقات دابوين كواخواي قروا باز دو كسان دكا كواب راستي أهلا بيهم ببخشي أو زادة فرمي چين أو كسان أو فقير ندارانا كوا أحصروا في سبيل الله يتر يا كم كز وكوخ لا تفسير كان باسن بو هازيرين من براستي واني كوالا بيناي خواي قورا كهزرت يان كير بلام نيان دتواني كار بكن احصروا في سبيل الله وبتايبتي اوزا لدواي زيلي صحابة وحتى روج قيامتيش وكوزان ان دفن او كسانا كوا احصروا في سبيل الله واتلا بيناي خواي قورا حصر بوينة لبيناي خواي قورا حصر بوينة ناتوان كارو كسابت بكن لپیناوی خوا فی سبیل الله مصطلحی چه عامه لپیناوی جهاد کردن لپیناوی خوا لپیناوی دعوه لپیناوی خوا و بانگواز کردن لبولای خوا سبحانه و تعالی لپیناوی هر کاریک بی کوا کاری اسلامی و هلگرتنی خمی اسلام و مسلمانان کسانک کات کوا خویان ترخان کردیا خویان ترخان کردیا نک وکو خلچی لبو دینار و دنیا و لبو شتیتر نخیر کسانک خویان یکلا کردی تو لبو خوا خريجي كارو دعوو بانقوازي إسلامين بلي أصل واي براسي وكو بيغنبران عليهم الصلاة والسلام كواشعاريان أو بقل لا أسألكم عليه من أجر براسي داوي أزر الباداش دخلتي ناكن داوي أزر الباداش دخلتي ناكن حتى بكري بخوي مصدرتي رزقي هبوة بخوي وظيفيتي هبوة بخوي كاريشي كردية يتر أصل دعاة بان خوازان ومجاهدين وهمو أوانك على بيناي خوا خوان يقلاك ديتوا دبي اشتيق بكن بلام دبي مسلم باقي مسلمانان دي كش أوانك وخريش كارو كسابة آقاداري أو صنفج بن خو أوان اشتيان لوان كم ترني أقرروا لدنيا بكن لواني تواناي زياتري شان بيبي بلام أوان توانا كان ينهم لبيناي خوا صرف كرديا توانا كان هم لپیناي خوا صرف كده لپیناي خوا حصر بوينه ناتوانا اوان وكو باقي خلچي ديكا كارو كسابتو بوشي وي تزارت بكن وكو خلچي ديكا تزارت دكا كواتا او نداراني كوا لبرتي ندارن احصروا في سبيل الله حصر بوينه لپیناي خوا يقول سبحانه وتعالى حصر بوينه لپیناي قياندني ديني خوا بهر شوازه كوا لسنو سيري پیغمبر داتي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون ضربا في الأرض ناتوانا بوشي ويها مشوبكا وكو باقي خلچي ديكا لدو تزارت لبو كارو كسابت وظيفي هات سودك اوان ناتوان بوشي وي لبرو احصروا في سبيل الله لبرو حصر بوينة لبيناوي خوا يحسبهم الجاهل أغنياء كسي جاهل واتا الجاهل بحالهم كسي زاهل كوا آقاداريانيا نايا الناسي شارزايانيا واتي دقا وانا دولة مندن لبرتي من التعفف لبرتي عزت نفسيانيا وانا برسيار ناكن سوال ناكن كسي كوا ناي ناسي واتي دقا دولة مندن لو يداوا ناكاتن سبحان الله بلام تعريفهم بسيماهم بلام أتو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دواء بيغمس خلاص مسلمانان راستقين أي كوا فراسة ينهي فراسة أو كسي كوا ينظر بنور الله بنور إخوة تمشي كسانك دكا وديان خينيته وديان ناسي إتر تعريفهم بسيمام بنشان كان ديان ناسي وكوا وأنا محتاجا برام قصناك محتاجا برام قصناك أتو بلام كسي شي جاهل كسي كوا فراستي نيا كسي كوا بنوري خوا تماشاناكا بدولة من دي تيدقى سبحان الله بلام أو كسي كوا فراستي هي وبنوري خوا يقول تماشاناكا تماشاي بكاتن دزاني أو كسا محتاجة بلام عزت نفسي هي وداواناكا تماشاي بكا تماشاي مالو من دالبكا تماشاي مالبكا تماشاي اكتر اقر ما بستي كسيك
ما بستی خوابی تماشای مقابلی که بکات دزانی ده هلی دسنجینی زور مهمه او کسب ناسی تعریفهم بسیماهم تبری او انا اهلن لبوی کوپیام بخشی لا يسالون الناس الحافا او انا داوا لخلچیناکن تو کوزان اند فرمون لا يسالون الناس الحافا وتا پرسیال لخلچیناکن الحاح ناکن سوال ناکن دسپان ناکن وا الحاح لخلچیناکن تو عندك دزان اند فرمون وتا اگر زورج محتاز بی داوا دکا بلهم الحاح جناکن داوا کرنکی وکو کسانی چی درو ذکر کدی واز لینان و یخد دگری بم دی لراه اخوای دی نا اگو داواج بکا زور محتاز با اشارتك دکا الحاح ناكا بهيج شويق الحاح ناكا هندج دفن مواتا لا يسأل الناس الحافا بهيج شويق اوان داواناكا اصلا داواناكا صفتي او كساو هايا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم هرشتيق لپيناوي خواب بخشي هرشتيق لپيناوي خواب بهيج شويق اوان داواناكا اصلا داواناكا صفتي او كساو هايا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم

خوای گوره پی آگا داره و پاداشت دادتا صالح ده صن حديثه لسر او تفسيره واتو كل تفسير كان حتى حديث كوا امام البخاري ومسلم والنسائي روات عن كدي ابي هريره خويل راز دجرتو دفن بيان صلى الله عليه وسلم دفرمي ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس دفرمي مسكين فقير راستقينا ندار راستقين او كسني كوا دغري ود الصوري لسر خلتشيو لولا ولولا ده باريته ودروزيدك فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إهتر إيواهي بارو وكدو بارو قندن كخورماك دو خورماك دريته ودروا أو هونية براستي راستا أوش بيدي لبروي بتايبتي وكو زوربي فقيرة كان استغلالي أو نقطي ده كان كواد لين لراهي خواي بمان دي بيغم أسخاب من دفهم هركاسي ما سألكم بلايف وعطو أو يقول لراهي خواي اشتاكي هربدي لبخاتري وكوا قول لراهي خواي بلان مهم أو هونية كبراستي الصلوانية كواهمو صدقي خود بديوي وزكاة خود بديوي نا قال فما المسكين يا رسول الله يا رسول الله مسكين حقيقي شيء كواصل وائمة بيبخشين قال إن المسكين المتعفف واتا مسكين أو كسيك ومتعففة داواناك خوي باراس لداوا كردن الذي لا يجد غنى يغني اشتيش واينية كوابشيبكا ولا يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه ولا يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه وخلتشيش بي نازان انتواك بي بخشن ولا يقوم فيسأل الناس بخوشي ناسي داوابك لخلتشي او زدفن وقرأوا ان شئتم دي او اتبخين وقدتان للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يسأل ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسأل الناس الحافة كواتبر راس عيني بين فرض نفر أوحقة أو كسيك وأهل بي ببخشي وهروها درباري باران ولا خلتشيش عين الحديث كوا إمام بخاري ومسلم روايات كذي دفرمي ابن عمر خوي يقول لخوي باب رازي بي دفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ما يزال الرجل يسأل الناس تمشاك يعني أو كسيك وكل آيات كباس كذي لا يسأل الناس إلحافة براستي برسياك نسوال كن الإسلام شتشي زور خرابة تفرمي ما يزال الرجل يسأل الناس بردوام إيواه هر دواه لخلطي دكا ودروس دكا حتى يلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم سبحان الله إيواه هر دواه دكا لخلطي حتى وكو روج قيامة كدقريتو بردستي رب العالمين ليس في وجهه مزعة لحم سنگ قوشت يقل لدى مساوي نما كلنا وخوش من دلين أو كسات ساوروي نامنه كانت هيد زاهي نامي لله إخوة هيد قيمتي نامي لله إخوة يقول سبحانه لون ده دعوة ذكي وإذا سألت فاسأل الله دعوة لأخوابك سبحانه وتعالى يقول أو كسي أو ده دعوة لخلطي دكا ده قريته لا إخوة يقول رجل قامته تسنقه قوشتك لروي نمايا خوابا نامان ده لحديث يشكا كإمام مسلم أبو داود رواياتي عنك لأبي مسلم خولين ده جيرته لعوفي كريمالشي أشجعي تفرمي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرمي إيمان لخزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 نو كزبنيان 8 كزبنيان 7 كزبنيان فقال ألا تبايعون رسول الله بيعدنادنا رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة قال إيمان براس نمان دزاني بيعتيا فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ما يا رسول الله ما بيعت ما دايتتو ثم قال ألا تبايعون رسول الله دي سانفرمي بيعدنادنا رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله لسان فرمي ألا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى من نبايعك يا رسول الله لزاري سيام دل يا مجد من يا رسول الله بيعت من دايتتو فرمو لسان بيعت الدين لسرتي بيعت الدين يا رسول الله قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بنداتي لبزاتي الله بكن شريك لو بيدانك وتصلوا الصلوات الخمس بينز نواجكتان بكن وتسمعوا وتطيعوا وهروها سمع طاعتان هبيلبو جوري إيمان داران وأصر كلمة خفية وهروها كبابرين اشتيشي دي كي بنهيني فرموه فقال ولا تسأل الناس شيئا يتلدوائي وي أوانت كبدن جيش برسم أو زدنجي نزم كردو فرموه ولا تسأل الناس شيئا بيعتم بدنيك برسيار لخلشي مكان سؤال لخلشي مكان أوزاد فنمي فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه سبحان الله طلعي إتر بيان صلى الله عليه وسلم أو ها بالوردياني كربو كوا دهوا لخلتي مكان طلعي أوانج أو ها أويان ورقت بو أو نصحتي بيان صلى الله عليه وسلم

او بيعتي في غمر صلى الله عليه وسلم يواهبوا او قامتي كردستي ولا سر بشتي حشتركي على سر بشتي ولا اخكي كردستي برباوه طبعا زحمته ده بي خوالي او زهلي بقريو اگر كسي قلنزي اسانتر بلاي بيم بدا اوان كاتك او قامتي كردستي ان برده بو بكس يا ندغو بين بده دسمان بخوي ده حتى خواريو بخوي هلي ده گرتو كوات بي ان صلى الله عليه وسلم بو شوي اصحابي پرورده كردبو خوان لرازي بي بويك لا تسال الناس شيئا براستي مسلمان دبي بعزت بي وكو خواده بي سبحانه وتعالى وكو بيغمبركي صلى الله عليه وسلم بو شوي پروري كدينا داوال خلچي مكن هر تشيشتي كدهبو وإذا سألت فاسأل الله أصل لخوا أوي سبحانه وتعالى كوا بي خوش لي داوابكي وكل حديث صحي داهاتي وأصل لبندش أو بي ناخوش لي داوابكي دي برو لدرقاي أو كسب بدا لدرجاي او ذات بدا كبي خوشه لي بباريوا خزائني برا لدرجاي كسيك مدا كوا عبديك بيشنا خوش الحاح لبكي لخواب باريوا والله خواي قول له الترتيب دك سبحانه وتعالى لكوتا ايات كوا درباري نفقه وصدقهات خواي قول دفن الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دفن مؤانك ومالكان يان دبخشن بشو بروش بنهيني وبآشكرا فلهم أجرهم عند ربهم وانا أزريان هي لاي پروردگاريان أزركا قوريكا لويداك لاي پروردگاريان ولا خوف عليهم للا هاتوي جيانيشيان لدواي أو بخشن هيت خوفيان لسرن قد لوي مترسين كفقيد ما دام أو هذا بخشي لقيامتي شد مترسي ولا هم يحزنون وهروها حزن أسف خميا نابل ويكوا بخشيت يعني لبروي لي بشمان نابن ولا داهاتو لبروي بربو ما كيد أخوان لدنيا ولقيامة إتر وكل تفسير كان دفرمون كسيش وكو إمامي علي خوال رازي بي دفرم أمن دسم أو أتب فعلي تطبيق ده كم هنديك لبخشين بشو ده بخشم هنديشي بروج ده بخشم هنديشي بنهيني ده بخشم هنديشي بأشكرا ده بخشم إتر أو خوال رازي وغيري أبيش خوال قرب باز دكا بقشتي أصل مسلمانك وخوا بيدا بهم الشواز كاني كوي وا بيوز بك أو ها ببخشي بيوز بك شوان ببخشي بابا شو ببخشي بيوز بك بروج ببخشي بابا روج ببخشي بيوز بك بنهيني ببخشي بابا بنهيني ببخشي بيوز بك بأشكرا ببخشي بابا أشكرا ببخشي واتبه هم الشواز كان لهم كاتيك دا استعدادي بخشيني هب لبين أي خواي قول سبحانه وتعالى فلهم أجرهم عند ربي أنا أزريان هي لاي پروردگار أزركا قوري أزركا لوي دايك لاي پروردگار يعني ولذا هاتو جيانيان هيز ترسيان لسردانيا وهيز خفتج ناخون أوزو كزاران دفرمون كسيك وخوفي نبي حزن أو باري مطمئنة أو باري أمن أماني بي بخشرايا إتر يقلب ربوم هر قوركاني بخشين لدنيا بيش قيامت أو أمن أمان وإطمئنان نفسية كوا خوي يقولوا بكسانك ذي بخشى. يتلكوا تاي أو آتانا دار خوي يقولوا فارينه. خوي يقولوا أو عندما علمان بيب بخشى كوا محتاج دستي بشر نبين. وأو عندما بيب بخشى كبتوانين ببخشين ولا بيناي خوي يقولوا موافق ما مكاب إخلاص وبصاب وببخشين. وحروها ليماني قبول بكا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، برزان خوش وستان إما بلين بردامين لسر رتكرنوي يكك لو غمانانيك آرستي فرمودي پیغمبر درود خواهل سر بي دكريت اوشك بريتي بولويك إما بلين پيوستيمان بفرمودانيا و پيوستيمان بسننيا و رتكرنوي كوي قشتي سنات ببيانو اويك قرآن همو أحكام همو بلنشتيته دا واكتفاء بقرآن وكامل بني دين وآين بقرآن ببي أويك سنة ببي سنة إما برزان بلن هيكك لو خالة جوهريانك براستي بيواندي بوبابته وهي أويش أويك وحيبوني سنة بيغمبر دولد خوال السربيل، يعني چون دي سلمين كسنة بيغمبر دولد خوال السربيل اوش وحيا وكو قرآن، چونك براستي يعني اگر دي قد بدين لزور بيزوري او قمانانيك كأرستي فرمودي پیغمبر دولد خوال سربي دكريت دبينين هول ددن او طاقمانا او چينو كسانا هول ددن ك لو توربدن، يعني هول ددن كهمو قمانك بخنا سر فرمودب اويك براستي صفتي وحي لفرمودا جياب كنوا، چونك هر كاتك كسا قناعاتي وابي كفرمودي پیغمبر دولد خوال سربي وحينية، يعني تانيا قسي پیغمبر وكردوي پیغمبر وكو كساتيك وكو خوان دالين وكو كساتيك وكو كساتيك سركوتو وكو قائدك وكو سياسيك وكو عسكريك وكو حاكمك قاضيك أو قسانة أو كردوانة أو قضاء أو بلين رفتارانيك كردويتي هيج بيواندي بوحي وانية تانيا خواي قورا قرآني بويدا بزاندوا، اما براستي اما حتما او كسك قناعات بوبك حتما سنتي بيغمبري رتك توا لبرو دلت ما اگر سنت بريتي بلا قسو كرد وكان بيغمبر دريد خوال السربي وهيج صفتي وحي نيه وصفتي تشريعي نيه وهيج بيوندي بدينه ونيه كوات بيغمبر دريد خوال السربي استخلنا وما دانا ما وفاتي كردو وهر قسيك وكردويكي ككردبيتن وقت خوي او لبو تانيا او كسانبوك لجيان دا مابون لسردمي بيغمبر دوليد خوال السربي هاولانو بلين مسلماناني سردمي بيغمبر اوان واجب وفرض بول سريان كبابند بن بقسو كردوكان ورين مايكاني بيغمبر دوليد خوال السربي بلام ايما استا هج بيستيمان بينيا واغر وكو مجرد يعني وكو سيرا وكو جيان نامي بيغمبر دوليد خوال السربي بعض بكري اما براستي بيواندي بدينو بوحيوانية، اما بوي براستي خالك زور قرنقو جوهرية واغر چي براستي امش بابتك قلك فروانا زور قورية وزور قسي لسر قتراوة بلكو تنانت كتابي قورة لسر نسرايتاوة كيعني سنة تشريعة ووحية ودينة بلام ايما يعني چند مونيك يعني چند بلغيك بخيراي قسالة سركين وكو بأس ما كرت أما براستي بابتك لواني بديان حلقة بلين برنامه ودرس إما نتوانين يعني حقي خوي بي بدي بلام وكو بأس ما كرت كان نمونيك بخيراي بأسكين كان بلغيك وهول ددين يعني بلغة كان زياتر قرآني بن يعني لا قرآن دا شكا أو برامبر أو عقيدي و كقرآن دينا وحيا تانيا قرآن دا بزي أبو بيغمبر دولد خوال السربي تنانات عندك لوانا ناوي خوان يعني لنا وقرآني أقر شيء مثلا أوان براستي قرآني نين أقر قرآني بن ورأوها مؤهتاني لبرنامه كاني رابر دوش ديان وصدان آياتي كفرمانك بوي كدبي إما بشوين سنة بكوينو جيرايلي بيغمبر دولد خوال السربي كورن أو آياتانا تطبيق كان يعني كي أو وقتي إيوا دتوانن بلن قرآنين أو وقت قرآنين كقرآن تطبيق كي وجب جيبك ويبرزان إما وكو بأس ما كر كان آياتك بأسكن يك لو آياتنا براستي كدلالتي أو ما بودك كسنة شوحية دينا وخواي قورة داي بزاندو أبو بيغمبر دوليد خوال السربي لري طرقي وحي جاواز چون قرآني دا بزاندو أبو بيغمبر سنة شهر للان خواي قورة هاتوا سورة نساء آياتي صدو سيزدك أخوائي قولة فرميت وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة طبعا لشون يتري شاتو بو واتا بلام ام اتا باس چي معبودا كا وانزل الله كواتا خواي گورا داي بزاندو چي دا بزاندو تنيا قرآن نا خواي گورا باسي دوش تكلي لو اتا دفرمت وانزل الله عليك الكتاب والحكمة كواتا خواي گورا دوش تي دا بزاندو ابو پیغمبر دوري دخواه لسربي يكم كتابة كبريتيا لقرآن كواضحة دوام حكمية راست لره براشكاوي وبروني نهاتوا كسنة خواهي قولنا يفرموا الكتابة والسنة فرموا الكتابة والحكمة بلام قرنك ويا ليرا إما يعني چنشتك من بو دركوي يكم كخواهي قولا دوش دي دابزان دوا نك تنيا يكشت كقرآن بي بو چوكا ناكريتن إما تفسير حكمش بكين بوي كهر قرآن چوكا هر قرآن بي دبيتا دوبارا ودوبارا كهيچ واتايك نوي نبخشي يعني أمش منزهة قرآن هيش تكرارك بسودي تيدانية بمعنى زيادي تيدانية لبرأوا ناكري أما هر قرآن بي وأصلا يعني قاعديك اللغوي ما هي كدلت العطف يقتضي المغايرة هر كاتك اشتك عطفك ري بسر اشتك يتر دبي أمدو اشتا يكشد نبي شكا يكشد بي ناكري تو اشتك عطف اشتك بكي وهر دوشي يكشد بي بوي ليرة براستي حكمة قرآنية أدي دينا سر حكمة أدي حكمة شيا ليرة حكمة ليرة براستي يعني دبي إما بيش هموشتك بقرنا وبراي مفسرة كان رأي زانايان يعني آخر ناكريت مثلا هركسك لأخويا وتفسيرك يعني مثلا قرآني بيروس أواني كتفسير قرآني أنكردوها كمالا مرجي زوري تدابون كزانان مرجي طيبتي عندناوا يعني هم كسك بوينية كقسل قرآن بك هم كسك مؤهلنية أهليتي تفسيري نية ديان مرجي عندناوا كدبي أو كس أو هم مرجي تدابي بوأوي بتواني قرآن شيبك تواتاي قرآن شيكرناوي قرآن تفسير قرآن أما كارك آسان نية بوي براستي أجبقرينا وبو تفسيري أم آيات دبينين مفسر كان باسي أو ما بودا كان كحكمة ليرا باسي سنة ويعني إمام شافعي رضا من دخوال السربي دفرمت من يعني بيستم وجيم لبوكا لزور بيزوري أو زاناني كمن لعلم زانستو بلو بيجيان رازيم لهمو أوانا كهمو أن كوك بون لسر أوكا حكمة لو أتدا سنة هيدي باشا يعني كوكوك إمام شافعي أو قورة إمامة أو قورة عالمة خوي دا فرميت من لهمو أو زانانيك من لعلم زانستو بيقو مكانتو يعني اعتبارم هي بو بيقان يعني همو أنكوك من لسره وكا حكمة شيا حكمة سنية أما للاك للاك يتربرزان إما حديثك من هي كتفسير أم آية تمام بودك ووكو معلومي زور كسا يعني أواني كمهتم بدراساتي شرعي كالأصول تفسير لسرچاوكان تفسير دوام سرچاوة سنة پیغمبر دي درود خواهي لسربي بلي اما يكم سرچاوة تفسير وأصل تفسير كتفسير القرآن بالقرآن كقرآن تفسير بكريتا وبقرآن وزور آياتها آيات كتيري تفسير كردوا بلام أصل دوامو سرچاوة دوامي تفسير تفسير القرآن بالسنة وتفسير پیغمبر درود خواهي لسربي بوچي بو قرآني بيروز ودواي او تفسيري قرآن ديت بقسي صحابة زانان لصحابة مفسرين صحابة دواي او مفسرين تابعين دواي او هتا دواي مفسرين اواني دواي اخوان وهتا هتا استا بلام دبي او كسب بلام بل يعني اهلية تفسيري هبي وكو باس ماكر كواتالي ام حديثة تفسيري ام اتا مانبودكا ك پیغمبر درود خواهد سر بیله فرموده که صحیح دفتر میشی آتانی الله القرآن و من الحكمة مثليه آتانی الله القرآن و من الحكمة مثليه يعني لیره فرموی خواهی جورا قرآنی بومنی نارد و حکمش دو اون دی قرآن حکمی بومنی نارد ادی اما تفسیری ام آتمان بوده که و انزل الله عليك الكتاب والحكمة که و پیغمبر خواهد درود خواهد سر بی تفسیری حکمی کرد لا قرآني أو لا لا لا لم آتي بشي بسنة چونك ما بستي بيغمبر دولي دخوال السربي لحكمة دو أو اندبو مني هنا وچيا ما بستي بسنة چونك هرچي غير قرآن في عمبار درود إخوان السربي فرموي بيت أما سنة وكوها مزانين كتفسير واتاي سنة وحديث كتفسير كان فرمين ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هر شيء ثابت بوا الآن پیغمبر و درود خوال سربی چقس بی کردو بی تقریر بی دان پیدانانی پیغمبر درود خوال سربی با قسو کردوی صحابیه کیان رفتاری پیغمبر صفاتی پیغمبر چی اوی خلقی چی اوی خلقی معنوی چی حسی چی معنوی اوانه هموی سنت حسابه غیر قرآن کواتا چیه سنت دا گرتوه برزان بلغي كتير اوش آياتك كزور لزانيان ببلغة دا إنا والسر وحيبوني سنة اوش اوهيك اخوائي قولي دا فرميكي إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله زانا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق اخوائي قولي فرميكي إما قرآن من بو دا بزان بحق بوشي لتحكم بين الناس بما أراك الله ووي اتو حكم بك الى نيوان خلق بوش شتيان بوش يوازيك اخوا بوت روندك توا كاخوا بيشان الددد كاخوا بوت دانيريد بوي لتحكم بين الناس بما اراك الله زور لزانا دلنا اما بلغيل سر وحيبوني سنة ووارد بوك ابن عباس كي هيكك لهاولاني بيغمبر دوليد اخوال السربي دفرمت شي هيكك لو تكاني ابن عباس دفرمت اياكم والرأي فإن الله قال لنبيه لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت فرموي آقات ليبي لشي لرأي يعني والله من وا دبين مبوشون مواي ورأي مواي يعني قبيت أم رأيا بولينك رابيتن كموافق قرآن السنة النبي أم رأيا براسي هيج اعتباري بوينية يعني رأيك بيبا بيشواني قصي خوا وقصي بيغمبر دوليد خوال السربي بوي ليرا موزع شاد أويك ابن عباس آقاداري خلك كتوا كأي وأقاتن للرأي بي لبروت شو كخواي جورا فرموي لتحكم بين الناس بما أراك الله ببيغمبر دوليد خوال السربي شو كرأي بيغمبر دوليد خوال السربي رأي خوي نبوة ولم يقل بما رأيت خواي جورا ناي فرموي لتحكم بين الناس بما رأيت يعني ناي فرمو أتو وكو خود شون ويستتنا فرموي بما أراك الله بوي يكلا زانان كحسان بن عطية قسيك جواني هذا فرميتشي ده فرميت كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن كإمام دارمي وبيهقي رواتي عن كردوه بس أنا دي صحيح كده فرميت جبريل عليه السلام شون قرآن شون قرآني دادا بزان بو بيغمبر دوليد خوالي السلبي بهمان شيواز سنتي بو دادا بزان وفعلا سنتي بهمان طرقي وحي بو بيغمبر هاتوا تنانت لري جبريل شوا يعني إما همومان أو حديثة من بيستية حديثي أو حديثة بنوبانق مشهورة أو حديثي باسي أركان إسلام وأركان إيمان ما الساعة ما الإحسان أو أنا همويك كسك ديت جور همو هولان خزمت بيغمبر دوليد خوالي سربي كده بين كسك هيتش شيوه وشكلي بكسك ناتشي كلا سفر هاتبي كسك كسيش ني ناسي أو كمال بسيارة كلا بيغمبر دوليد خوالي سربي والام دادتوا ودواي أو كده درتشي دتشي پیغمبر دوری دخواه رسل بیده فرمید ای و او کستان ناسی گوت یا نخیر خواه و پیغمبر دناسن فرموی اما جبریل و علیه السلام هاد بو اوی که آینکتان پیشان بده بزانه کواتا اما فرموده خواه اما قرآن نیه بلام لری جبریل و علیه السلام ام بلین فرموده ام قصیه هاد بوی برزان یعنی امام عمر لا اوی بلین لسم منبر جارک فرموی چی فرموی یا ایوها الناس ان الرأی إنما كان من رسول الله مصيبا لأن الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف فرموي أي خلتشينا الرأي كاتك بيغمبر دوليد خوالي السربي اجتهادي ذاك الرأي كددا رأي كان أو هموي يعني تواون راستن لبروة شكا خواي قورا بيشاني ددا أقر بيتو اجتهادك بشري شي بكردبو هلاي بكردبو خواي قورا شي ذاكر خو اقراري نذكر خو خواي قورا أقداري ذاكر دا وبلام كاتيك خوا أقدارنا كتوكا كوات أمر رأي مصيبة شكا خوا بيشاني دا ولا رأي وحيو أما رأي للان هركس كتر لغيري بيغمبر درود خوال السربي أما مجرد قمانة وتكلفة ومرجنية رازبي لواني رازبي لوانيش هلبي برزان فرموديه ك عبد الله كري عمري كري عاص دا فرميد طبعا فرموديك إمام أحمد روايتي كردوه وطبعا فرموديك صحيحه ده فرميتشي من هرشتك مدبيس لبيغمبر دوليد خوالي السربي راسا دم جيراو اي دم نويسي هرشتك مدبيس دم نويسي دوايا ودا فرميت فنهتني قريش قريش ومسلمان كان عرب وانا قوتيان اتو ومك هلدك يقوتيان بو قوتيان شوكا بيغمبر خوالي دوليد خوالي السربي انسان بشرة لواني جار وهبي لكاتي ترابون قسيك بكم مرشني اما دين بي مرشني اما وحي بي لكاتي ترابون قسيك كاتو يتبدا فرميت فامسكت عن الكتابه ترسام قوتم الله ما دام وهي بانا نوسم بلا وكا وي بلا ام قسيه هر وكو دلن دلي اوي ندى خاردوا ام قسيه هر بي وابوكا لواني وانبي يتراسا شو خزمت بيغمبر دوليد خوالي سلبي فرموي يا رسول الله اي بيغمبر اخوان من هرشتكم دبيس دم نويسيوا بلا دواء اوهان بموجود منيش ترسام استنان ويسم شبكه مستا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي شي بصيغي امر فرموي اكتب بنوسا فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق واشار الى فيه وبنجي مباركي بردي بو لايدمي فرموي بنوسا جي جي رام جي جي لو كسا رامقرا وسند بو كسيك نفسي مني بدستا لم دم مباركة هج تقدر ناتشي الا حق نبي كواتا خو خو خو خو لدمي مبارك مبارك پیغمبر درود خوار سبی تنیا قران در نچو سرچاوی قران و سنت شهر پیغمبر درود خوار سبی کواتا امش بلگیل سر و کبراستی ک بلین اما دین و اما وحیا بله بلگی کی تر برسان ک آیت کی زور بلین يعني زور جرب از ذکر او شوی ک خوای گور ده فرمیله سوره نجم و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى كأمش براستي راسته هندك لا بلكو حتى لا زاناني إسلامي ولا مفسر معتبر كانش دلن ليرا وحي ما بستي في قرآنه بلام رأيك تري شيكا أما بشيوازك قشتيهاتوا دقك عامة خواهي قورة فرموي وما ينطق عن الهوى يعني هرشي نطقي كردبي بيغمبر دوليد خوالي سلمي كواتا قرآني شي نطقي بيغمبرة وسنتي شي نطقي بيغمبرة دوليد خوالي سلمي إن هو إلا وحي يوحى وأما وكو قتم تواوكري بلغا كاني ترك بيشتر أما جمان بيكر كأما براستي بلغي إويكا سنتي شي وحي وكو قرآن بو إبارزان إما كاتمان توابو إن شاء الله إما لا درسكاني داتو أوي بيوندي بو بابتا وهي زياتر قسيلة سركين وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا

ماجستير أنا زان استكاني علوم الشرعي فهو علم من العلوم الشرعية تي زان استكرا زان استكاني شرعي المختص بالقرآن الكريم كوتايبت من ده بقرآن بيروس وتايبت من ده والتبصر يعني تيروانين والتأمل يعني تيورد بونوا ليورد بونوا كوت أو زان استا بيوان داره بقرآن بيروس بيوان داره بتيروانين بيوان داره ب ليورد بونوا حموي هر لقرآن بيروس سبارد وموضوع التدبر بابتي تدبر سيبرزان هو القرآن الكريم قرآن بيروزا كما هو معلوم هروكو كوازان دراوا وهذا ظاهر في نصوص الآيات أو ظاهر أو نصاني نص آياتاني التي توجه التدبر للقرآن الكريم كتوجيه تدبر دكا بقرآن بيروز كما في قوله تعالى هروكو لسوري نساء آياتي هشتاودو خواي قورة دفرموه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أو أنا بوت يا رامان ناكن القرآن دا أقر هاتو القرآن للايان غيري پروردگار بايا غيري خدا بايا أو اختلافي يعني زياوازية و تكجيران چي زوريان لنا القرآن دا دبيني هروها خواهي قورا لسوري صاد لآياتي بسنو دفرمي كتاب أنزلناه إليك مبارك أي محمد صلى الله عليه وسلم كتابتي بيروز من هنا وتخوار وابوليتو بيروزا ليتدبروا آياته بوي ترامان بكيت يعني ترامان بكن لآتكاني وليتذكر أولو الألباب تاوك أني كواخاوني عقلا خاوني ضلن كواتي دا بيرخانوي خوان بو بكان هروها خواهي قولة للصوري محمد دا آياتي بسوسال دا فرمي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أوكو تهديدك برزان ما يتبوك سانيك وتدبر لقرآن بيروز ناكن خواهي قولة بيان دا فرمي أوانا بوتي رامان ناكن لقرآن آد لكاني قفل ليدراوا كواتا دا طوانين بلين أقر مفهومي مخالف آياتك واربقرين هركس يكترامان لقرآنك واتا ضلتيا قفل ليدراوا تاوكو دفرمي للسورة المؤمنون لآياتي شيستو هجت أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أوانا ترامان لقولنا كان قول مفسرون دفرمين القرآن يعني أو التاع كتابيشي تريان آباءهم بلاي باوكاني بيشويان توا بو مفسرون ضلين لرما بس بي قول القرآني بيروزا وهروها أخوائي قولا لسوري التوبة لآتي ششبها ماشد لبروي معنى الظاهر كي والمعنى في ذلك ظاهر أيضا كواتاف القرآن الكريم كلام الله تعالى قرآن كلامي أخوائي قولا لبروي لسوري التوبة لآتي شش أخوائي قولا دفرمي كاتك باش للمشركة كان دكاتن دفرمي أي محمد وإن أحد من المشركين استجارك هو هلا سألتا آياتك أجر يكجل المشركة كان يكجل كسانى كوا شرتشان يعني بوخاي جورا بيدا كلوا كوا عربون أوان برلا إسلام برلا يباور بينن استجارك يعني الدعوى بنايا لتوكرد فأجره بنايا بدأ بوش بنايا بدأ أي محمد صلى الله عليه وسلم دفرمي حتى يسمع كلام الله تاوك جيل كلامي خدا بك قرآن وليس كلام الله تعالى ككلام أحد كلامي خاي برور دجارش وكو كلامي هيت كسيجنيا بارزان وهو محفوظ بارز راوة خواهي قورة للسورة حجر لآياتي نودة فرمي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إما قرآن من دا بزان وذكر ما بس في قرآن وهر إماج دي بارزين كواتا خداي پروردگار خوي قرآن كلامك خوي دا بارزيتن فحتى السنة المتواترة حتى وكو السنة المتواتر لم تحفظ كل ألفاظها هم لفظة كان يحفظ نكراوة بل روية كثير منها بالمعنى زور لا حديث متواتر برزان بمعنى نقل كراوة يعني أول لفظة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كاريه ناوة الصحابي برز وأواني دواتر حستاون بمعنى نقل يان كردوا بوية فالتأمل فيها ليوردبونوا لا قرآن ليس يعني لا سنة ليس كتدبر القرآن وكوني كتتدبر ترامان بكي لقرآن فضلا عما دونها أو أقر مسألة سنة متواتر أو هابي أدي غير سنة متواتر دبيت سنة متن كواتا ليرا ولسر مسلمانا واتزبا كواتسب كان تدبر كان أقرنا داخلي أو آيات دبن كوا دلكان يانسي ليدراوا قفلي ليدراوا وهروها والقرآن قطعي الثبوت برزان قرآن

روي جيشتن بو إما نقلكي بث بقطعيها توا يعني هي شكو قماني تدانيا ولم يختص كلام آخر بمثل هذا كلام آخر بمثل هذا وهي كلام يتشتر بقطعي الثبوت نهاتوا حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم قول كاني وهي أرفع كلام البشر حفظا أقرت سي سير كينك سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم زانان زور قرنجان بيداوا بلان بقطعي بيمن نقشتوا فيها الصحيح والضعيف فرمودي صحيح ما نهي دروس وفرمودي ضعيف ما نهي لاواز فما بالوك بما دونها أدي غير السنة أقر بينا خوارتر للسنة أو أشكو قمان تداني كوا للسنة هبي لواني تر هرهيا ولهذا ولغيره لبو أمه كارني كقرآن قطعية وخواي بربودغار خواي دي باريزي تفرمي خص القرآن الكريم بالتدبر قرآن تايبت من كراوبتي باترامان بوي أويك مطلوب لسر إما داوة كراو بريزانتيا فالمطلوب هو التدبر معانيه يعني أوي إما مانا كان تراماني بكين تدبر بكين والتأمل في دلالاته ليوردبونه بكين لا لمعنى لفظة كان والنظر في أحكامه سيري حكم كان يبكين فالوردقار تحكم يتشي تصيغيك وتأسلوب يتشي بكار هنا وليس هذا لغيره من الكلام مهما بلغت منزلته وأو أو تدبر لبو غير كلامي وخابه يشتيشي ترنية سامبلشي برزبيتن وهذا أحد أسباب شرف علم التدبر وأوجهك له كاركان برزي شرفة زانست التدبر إذ موضوعه أشرف الكلام لبر أو بابتكي أشرف كلام برزان برسترين كلام كتير كلام إخوانه وهو كلام الله تعالى ولا يمنع ذلك من تدبر سنة النبي أو نابت الرجلش كوا أما تدبر لسنة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نكين ولكن جرت عادة العلماء أن يجعلوا للسنة التأمل والتفكر بلام أو يوكو عدد للان زانان هاتوا كوا بو سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم تيان داناوا التأمل ليوردبونوا والتفكر بيركدنوا بلان بو قرآن سيان داناوا ويجعل للقرآن الكريم التدبر بلان بو قرآن بيرو سيان داناوا تدبر ترامان المبحث الثالث باسي سيام واضع علم التدبر دانر زانسي التدبر تشيع المقصود بهذا المبحث هو بيان المبتدئ بوضع علم التدبر ما باس لم باس لم مبحثا رون كردنوي مبتدئ يعني وكسي كدس بيدكا ياندا تواني بلن سرتاي بو واضع دانري علمي تدبر تشيا والحديث عن هذا المبحث قسا كردن لسر أنباسا من بابين لدو درقا لدو رقا باسي لودكين يكميان وجود هذه الأصول في التدبر أو أصولي كالي سبارل للتدبر باس ذكري هي يعني موجودة دوما إفراد هذا الفن في التصنيف بعض لودكين إفراد كردن يعني أو فن أم هنرة هنري زانستي تدبر تون تصنيف كراوة تون يعني بتنيانو سراوة توا المطلب الأول وجود هذه الأصول مطلبي يكم بعض لا بوني أو أصلان دكين أم من سنان دكين أصول التدبر وقواعده من سنكاني تدبر وبناغكاني برزان تيا دفرمي علم قديم زانستي تشي كونا بدأ مع نزول القرآن الكريم لقال هاتنا خواروي قرآن بيروز أم زانستي وزودي هيا بوني هيا لبروي كالو يكم الشيء قرأ كذا بزيوا هر أواني توب زخوين نوا كي تلاوة كبير نا بخوين نوا يعني دبي توب وإما أمي قراءة دبي بخويني نوا فقد أمر الله سبحانه به فالوردقار فرماني بيكردوا كواتس بكين تدبر بكين وأثنى على من تدبر كتابه واستعيش أو كسيكردوا كواتي رامان دكا لكتابكي كقرآن خواهي قولا للسوري الزمر لآياتي بسوسي دفرمي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فالوردقار باشترين ساكترين قفتاري دابزان دوا حديث كقرآن كتابا كتابك متشابه مثانيه ذا قرانك كايات كان اللي يكسوي دوبات كردوتوا تفرمي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم سير كان اليرا تدبرك بدر دكيوتن
اوانيك لخدا دترسن يخشون ربهم جلود بيست يعني تسلي دي بارزان دزوي بيادتن يعني دزويك بناو جسد يان دا درواتن بناو لاشي يان دا دروا چين اوانيك لخدا دترسن ثم تلين جلودهم وقلوبهم باشان كاريجري ام تدبرت سلا لاشي عندك سلا جسد عندك لجلد عندك تلين نرمي دكاتن كانت القران وكسي جت دبوري كل نرمي يعني دكا تلين جلودهم وقلوبهم وضلكان شان بوتسن نرمي دكا الى ذكر الله بو يادي پروردگار اذا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء اوش يا بريزان او هدای خدایا رنونی کردنی خدایا رنشاندری خدایا یهدی بهی من یشا پروردگار او کسی بیوی رنشانی پیدا داتن ومن یضلل الله هو هر کسی اگر پروردگار گم رای بکا فما له منها چه هیا هدایتی بدا چه هیا دستی بگریو بیه نیت سر رگای راست و هر وحال سوره مائده لآیتی هشتاو سی بس اوانه دکاتن ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الذين اليهود ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى لرأوا يتباسي أوردك دفرمي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول كتاياتك دفرمي ذلك بأن منهم قصيصين ورهبان أو قصيصين ورهبانانا كاتك جان لدبيتن لويك دابزي وسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزاني كاريجري قرآن سونا تفرمي ترى أعينهم تفيض من الدمع ساوى كان آويل دي تخوار يعني فرميسك دي تخوار مما عرفوا من الحق هو كاركتيا لويك زاني بيانا لحق لكلام خداي پروردگار هي إنزا بوش راناوسن يقولون ربنا ضلن پروردگارا پروردگار من آمنا باور من هنا فاكتبنا مع الشاهدين ده ايمش بونو سالقر او كساني كوا شاهدين داو بحق كوا خدا تاكو تانيا ومحمدش بيغمبري خدا وام كتابش كوا كلامي پر وردگارا هروها لسوري مريم لآياتي پنزاو هش دفرمي وإذا تتلى عليهم آيات الرحماني اگر آياتي پر وردگار الرحماني بسردا بخويني توا خرو سجدا وبوكيا دس نخوارو سوزده دبن و دش گريين سير كان اوش كاري گري تدبر لسر او كساني كوا قرآن دخوين نوا و هروها لسوري الإسراء لآياتي صدو حفتا وكو ستونو خواهي گوري دفرمي إن الذين أوتوا الكتاب من قبلهم اواني كا أوتوا العلم ببورن او كساني كا علميا بيدراوا من قبله لا بيش أم آينا إذا يتلى عليهم أقر بسريان دا بخوين دريتوا يخرون للأذقان سجدا أذقان بذقن الأزمان العربي يعني بتسانا قدا قدرتن يعني برو رو درون بسر زوي سزدة بان بو پرو وردگار ويقولون سبحان ربنا دفا من باكو من الزهي بو چه بو پرو وردگار من إن كان وعد ربنا لمفعولا كوا وعدكاني پرو وردگار همو كاتيك زي بزيدة بيتن إن زاد فرمي ويخرون للأذقان سيدا كان آنا ديسان روو دموتساو دسن يبكون دقريين ويزيدهم خشوعا أوش كاري قري ملكتبونو ترسانيان لدل دابو پروردگار زياد دكاتن كواتا آنا اگر ديو سيديان كان أوها موتيا كاري قري تدبرا بو يدا فرمي وهذا التأثر مع قشعريرة الجلود يعني وكاري قرية كي لقل جلد يعني بيست لرزينة يعني بداهاتيني دزوبة ناوية وفيض الدموع هاتنا خواروي فرميسكي شي زور والسجود سجد بردن والبكاء قريان وزيادة الخشوع وخشوع بوني شي زياد هو هرها مويتيا بارزان كل هذا من آثار التدبر هموي أولا برها مكانو كاري قري تدبرا نموني أمش برزان لا سنتي بيغمبري خواه وهذه نماذج من تدبر النبي صلى الله عليه وسلم سنموني إلا تيراماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بابين جي بقرين بزانين بيغمبري خواه تسون بوا سبارد بتدبر القرآن لو هناك نقل كراوة لبيغمبري خواه كإمامي ترمذي وعبد الرزاق صنعاني وغيري أوانش نقل يانكروا لحديثي كألباني بصحيح داناوة دفرمي بيغمبري خواه فرموتي شيبتني هود وأخواتها سوري هود
خوشککانی منیان پیر کرد سیان سپی کردم کامن اخواتها سورة الواقعة سورة القيامة المرسلات اذا الشمس كورت واذا السماء انشقت واذا السماء انفطرت سيدي كان او سورتان كباز قيامت دكا باز لما شاهد كانوا حالتا كان رجي قيامت دكا دفرمي بيغنبري خواه انا من يان پير کرد سيريان سپی کردم بو پير بو برزان ديارة كوا بيغنبري خواه تدبوري لم سورتان كردوا ولم سورتان جزياتر باز رجي قيامت دكا هروها دوم نمونا عيشة دايتي إيمان داران رزاي خوالي لبي قالت فرموتي قام النبي صلى الله عليه وسلم بآيات من القرآن ليلة يك شو خريجي آيات يقوى يك شو خريجي آيات بإسا كالا نمونيسهم آياتك بازدكين ونمونيسهم وقام صلى الله عليه وسلم ليلة بقوله تعالى أو بهمان شد صحابي بريز بمان دجرتوا أم فرمودش كا إمام النسائي وابن ماجه وإمام أحمد وغيري أوانش كوا نقل يان كردوان كدفرميتن بيغمبري خوا يكسو خريكي خوا نوي أما يتبوا أو آياتش تيا بارزان سطو هجدي سوري المائدة دفرمي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أو قصي شي قصي سيدنا عيسى سلامي خواي ليبيتن دفرمي اي پروردگار ان تعذبهم فانهم عبادك اگر تو ازاريان بدي عذابيان بدي سزان بدي او انا بندي تون كسي تريانيا وان تغفر لهم ادغر لي اخوش بي فانك انت العزيز تو ده صلاتته تو بعزتي الحكيم داناي بو دفرمي يرددها حتى اصبح حر اواتي دقوتو تابعني دهات يركع بها ويسجد بها هر دي خوين دو لركوع لسوز دبو پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم سيري كان شوك بدرجائي شو خير يعني خوين نوي تنها يك آيات نمونيت سارم لا تدبور پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ربي إنهن أضللن كثيرا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم إبراهيم عليه السلام قلت يا ربي پروردگارا إنهن أضلن كثيرا أو بتانا أو مشركانا زور لخلشان قمرا كرت فمن تبعني هركسي بدواي منا بكوي باورب من بيني فإنه مني أولا منا ومن عصاني أدي أو كسي كسر فيتيم كباورم بينيني فإنك غفور رحيم پروردگارا تو زور لي خوشبويو زور ببزي وقوله تعالى عن عيسى وهروها أم آياتي تازخين ما نوال سورة مائدة سطو هجدا كفرموتي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بويدا فرمي فرفع يديه بيغمبر إخوة هر دستكاني برز كدوا وقال اللهم أمتي أمتي سير كان برزان عيسى عليه السلام فرمي إن تعذبهم فإنهم عبادك اگر سزايان بدي بندي تون ادي اگر لي ان خوش بي فانك انت عزيز الحكيم ابراهيم عليه السلام تي فرموي فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور بلان بيغمبري خوا نخير هر ده فرمي اللهم امتي امتي يعني بعض نفسي خوي ناكاتن نفسي خوي ناوي لمر مشهد ناخوشا بعض لسدكات بعض لامتي خوي دكات بو زور جرينغا بارزان اي ما هول بدين هر همومان كسيك بين أمتي أو بيغمبر بين صلى الله عليه وسلم تاوكو أوجد رجي قامت بطفاني دفع من لبكاتن بوي زور قرينغا أمرو هر همومان حول دان شوين كوتوي سنة كاني بيغمبر بين صلى الله عليه وسلم بوي كاتيك أم آياتاني دخوين دو أم دعاي دكرد وبكا بيغمبر إخوة دستي بقريان كرد فقال الله يا جبريل پروردگار من عز وجل فرمي أي جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم برو بولاي محمد وبروردگار شارزاترا فسأله ما يبكيك بسيار اللي بك بودا قرية أي محمد فأتاه جبريل عليه السلام فسأله جبريل عليه السلام سؤاله بسيار اللي كرد فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال بيغمبري خواي زوابي دعوة وهو أعلم كبروردگار بهموشتك شارزاترا فقال الله لولاما فالوردقار فرموي يا جبريل أي جبريل عليه السلام اذهب إلى محمد فقل بيبلي
إنا سنرضيك في أمتك إما رازد دكين سبارد بأمتك يعني توتسن شفاعتها مبكي يتسن دامان مبكي إما تاءت رازد بإما تقسيتو يعني لسر قسيتو لأن خوش دبينو داخلي بهشتان دكين أوج موافقة لبو آياتي سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى فالورد قال أو أندد بيددا أو أندد ري بيددا شفاعت بأمتك دبكي توقوت رازد بي این زوال نسوکا شتگ نکن که تو پد نخوش بیتن بوی پیغمبری خوا یعنی کاتی که کسی چی دادید وفاتی دکرد اگر به ایمان بمرد با او کسی ها دی فرمو کسی یک من لدس رویشت نمان تانی هدایتی بدین برو بهشتی ببین او اخلاق و سنتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نمونه پینزم برزن لتدبور پیغمبری خوا وقرع علیه عليه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود عبد الله كري مسعود أما يتيب سردخوين دوان للسورة النساء قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا توند بيتن لو رجي جئنا من كل أمة لهر أمتك شهيديك ما هنا كسيك مانا كشاهديان بسرداب داتن وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي محمد ایمش تو دینین لسر او پیغمبرانه چی شاهدی بوی برزان ام آیتا دبیت بلگل سر اوی که پیغمبر هیا یعنی سندان سال دعوی قومکی خوی کردوا کس یک دو کس باوری پیه ناوا هی کس باوری پیه نی ناوا ای باشا لروش جی قیامت کاتی خوای گره که بسیاریان لیدکا دفرمی تو دعوی خود کردوا خو خوای پرودگر آگا دارا بله بله تری کوا شهادت اسیر دک کس باوری پینه اینا و دفرمی امتی محمد صلی الله علیه و سلم شاهدن که وقت آواش جوری فضلی که بو او امتا بوی دفرمی ابن مسعود رضای خوان لبی فلتفت ایله سیرم کرد فاذا سیری پیغمبرم که صلی الله علیه و سلم فاذا عیناه تذرفان سیرم کرد لسعه و کانی فرمی سکده هات خواره و نمونیش شمل تدبری پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم وسأل سعد بن هشام عائشة رضي الله عنها سعد كري هشام بسياري لعائشة داتش إيمان داران كرزاي خوالي بيا أم المؤمنين أي داتش إيمان داران أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوالي سكوت خلقي بيغنبري خوام بيبلي قالت ألس تقرأ القرآن آية القرآن ناخويني قلت بلى فالمن بلي قالت فإن خلق نبي الله كان القرآن أخلاقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن و يعني توكاتك قرآن دخلين بزانا وأخلاقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ومنيحة تملى التدبر بيغمبر إخوة إمام الشافعي بل قال الشافعي ورحمه الله إمام الشافعي رحمة إخوائي ليبي كل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن همو اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حکمی پی کردوا همو تیگیش نکیتی لقرآن یعنی تدبر کیتی لقرآن و هناك اقوال و اشارات و تنبیهات من الصحابة على بعض القواعد والاصول و تندان قول من هی تندان اماج من هی تندان اگدار کردنو من هی لصحابه بریز لسر بونی او قاعدان او من سنان او اصلانا كما سیاتی في قصة ابن عباس مع الحرورية هر وكل قصة كدواتر إن شاء الله باس دكين لقر حرورية كان كطائفة من الخوارج كان كتسو قصة لقر كردنو زياتر لهزار كسي توبيان كردو قران وابولاي بيشوا علي سلام رزاي خوالي بي بويا ويقول ابن عباس رضي الله عنه أيضا ابن عباس رزاي خوالي بالضلال لئن أقرأ في ليلة سورة أتدبرها دفرمين من باشترا كل الشويكا يكسر دخينم بلام بتدبر بتيرامان وأفكر فيها تي بير بموا بير ليبكا موا أحب إلي من أن أقرأ القرآن بين باشتر لو هم قرآن دخينم يعني آية تو شويك قرآن همو بخيني كشش هزار ودوسات وقصور آياتا وهموش هذا زان بوهر بيتك لقرآن يك بيتسان دخيري هي دخيري هي آية قرآني ختم بكي بس ببيت تدبر باشتر اللوي يك سورة دخيني بتدبر لاي عبد الله كري عباس رزاي خيالي بي دل النخر يك سورتك لاي من باشتره بيم خوشتر يك سورة دخيني بتدبر نكهمو قرآن ختم كمل الشويكا وكان الصحابة رضي الله عنهم من شدة اعتنائهم بالفهم والتدبر
وصحابي بريز كزر يعني جرينجان بتيجيشتن بترامان إذا تعلم الواحد منهم 10 آيات أجر يجلوانا دآتي بخوين بايا لم يجاوزهن أو دآتي تينا دبران حتى يعرف معانيهن والعمل بهن تاوكو هولي دابزاني ما نيتشا وكارشي بيكر با يعني بس زاني نا عمل بيكر دن هروكو كما روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه كأولى عبد الله كريم مسعود نقل كراوة وكان أبو طلحة رضي الله عنه أبو طلحة رزاي خوالي بي أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل لهمان دولة من تربو سبارد بهبوني خرما دار خرما يقلق زوربو وكان أحب أمواله إليه بيروحاء ولهمو أو دار خرمانج لا يخوشوي سرسبو أو نعبوكا بيروحاي بيدا قترا وكانت أو بستانيوي أو باختسيوي كدار خرماي تدابو مستقبل المسجد لبرامبر مزقوتي بيغنبري خوابه صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب بيغنبري خواه كلمزقوت دهات دردتواناو أو باختسي أبو طلحي لو او خرما يحزلي بعد يخوارد او اجتدابو او كي زور بيخوش بولي دخوارد قال انس انس دجرتوا فلما انزلت هذه الايه كاتكم ايات السوري ال عمران نو تدو دابزين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم ايو ناغن بدر زي بدر زي بر تاو كن نبخشن لو كخوش تاندويتن وما تنفقوا من شيء هرشتك ببخشن فإن الله به يعني فروردقار هر آقاي بي بهمشتق بو يقام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة ولا أي بيغنبري خواه فقال يا رسول الله فرمي أي بيغنبري خواه إن الله تبارك وتعالى يقول فروردقار ما انضلي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ناقن ببدرت زين مري بر تاوكو نبخشن أويك خوشتان دوي وإن أحب أموالي إلي بيروحا وخوشترين مال خوشويسين مال لايمن أو بستانيكا دار خرماي بيروحا إتدار وإنها صدقة الله أو بخشيم لبين صدقة لله أو بخشيم بو خدا لبين أي إخوة أرجو برها وذخرها تكاكارم كبقن بودر زي برا وببي بذخيريك عند الله لاي بروردقار فضعها يا رسول الله حيث أراك الله برو بي بخشت سيري دكي أي بيغنبري إخوة هروك تون خواي قورة ديهوه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح بخ يعني بو مجدداني شي خوش ابو كسك قرشتي شي ساشي كربيتن تفهمي او مال شي قال اكزورا قازان شي قال اكزوريا ذلك مال رابح او مال شي زور بسود بقازان يعني تو قازان شي قال اكزورت كردوا لدواي وقد سمعت ما قلت وجيش من اللي بك فرموتا واني ارى ان تجعلها في الاقربين كوابتسم لسر خزموك السوكارا كانم سيلي كم دابشيكم فقال أبو طلحة أبو طلحة فرمي أفعل يا رسول الله أويك تفرمانك يوادكم فقسمها أبو طلحة على أبو طلحة على أقاربه وبني عمه حسنا لنوان خزم كاني كرما مكاني تو دابشيكر وين منيش لسر تابعين كان وفي التابعين أيضا قال مطرف بن عبد الله مطرف كري عبد الله دجرتوا دفرمي إني لا أستل من الليل على فراشي فأتدبر القرآن وشو لسا فراشك يخوم دفرمي فأتدبر القرآن ترى ما عندك من القرآن وأعرض عملي على عمل أهل الجنة سيري كردو كان يخوم دكم سيري كردو كان يهلي بهج دكم فإذا أعمالهم شديدة سيري دكم كردو كان يوانزور يعني قرس وقرانا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هركسك قربي وبيت أهلي بهج دبي سبكن زوري للشو سبكن حرب سنوا شو خونيب كان بعبادتها بصلاة الليل بقراءة القرآن بذكر والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هروها كاتك باز لعباد الرحمن دكات أواني كشو تدكان شو نخوني دكان بس زبردن بنو يشكردن بس شو يشكردن وقياما هستانوا وهل سوري زمر لآية ندفر مي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا آية أو كسيكا شوهر دستوا بس زبردن بعبادة كردن نويش
قائم وقائمة وهستانوا يعني هر أوانية بشون يجب كاتن سوز دبا بل كو هر دسيتن خريج القرآن خوين دونو خريج أذكار كان يحضر الآخرة آخرة آخرة تترسل روجي دوائي ويرجو رحمة ربه ورجاي وبروردقار رحمي بيبكاتن بو دفرمي مطرف دفرمي فلا أوراني فيهم يعني من نابين الناو أوان بم فأعرض نفسي على هذه الآية كاتك نفسي خمس سيري أو آياتكم ما سلككم في سقر سوى لي كردن كيو بسنا ناو سقر كشوينة كلنا وآقر خواب مان بارزي فأرى القوم مكذبين سير دكم أو قومة سنة يعني بيغنبري خوان بدروخ استوى كاد فرمي وكنا نخوض مع الخائذين وكنا نكذب بيوم الدين وأمر بهذه الآية بس لما يتدادرون مديخين موا لسورة توبة ستدو وآخرون اعترفوا بذنوبهم أو كسانيك يعني دانيان بقناها كانيان داناوا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كردوي تساچان لقى كردوي خراب تيكال كردوا عسى الله أن يتوب عليهم تكا كارم كفر وردقار توبة من ليور بقرين إن الله غفور رحيم وبروردگارش لي خوشبو ببزيا فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم تكاكارم كمنو تو إبران كلوان بين بو سبارت بانوسيني شي برزان ومع بدايه عصر التدوين لعصر التدوين كان لسرتاي قرني دوم دس بدك دوم هجرين كانت هذه الاصول القواعد مبثوثه في كتب اهل العلم فرشو بلابو لنا كتب اهل علم ولا سيما كتب التفسير وعلوم القران وبتايبتنا كتب تفسير علوم القرآن فقد كان علم التدبر جزء من التفسير برع هو علمي تدبر جزء ولا تفسيرا لأنه أودد تراوى المطلب الثاني إفراده بالتأليف تواتر حسن زانان يعني وكو التأليف يجي سربخو يعني علمي تدبر بنو سريتو سربخو من أقدم من وجدته استخدم هذا المصطلح هو ابن برجان لا هميان كون تركا من ديتيت مو مؤلف واضلي كمصطلحي التدبر بكارهنا بيتن يعني تدبر القرآن بكارهنا بي إنو برجانا كالصالي بين ساتو سيوشش ديارة أو كسوفاتي كردوان لكتابي چي هي بتايبت من دا سبارت بالتدبر ناو نشانكي تنبيه الأفهام إلى تدبر القرآن والتعرف على الآيات والأنباء العظام فهما كان تيجيشنا كان أغادر بكريتو بو ترامان لكتاب خدا وتعرف خونا ساندن يعني ساندني آتكانو وهوالا قرينجا كاني كلنا القرآن ده وكتاب هذا كتاب تفسير لم يكتمل ديار أو كتاب كي تفسير وبلام طاوي نكردوا وأكثر كلامه في بلام زوري نيقسا كاني لنا أم كتابي على طريقة أرباب الأحوال والمقامات زياتر لسر طريق أرباب أحوالك وزياتر أهل التصوف أو أنا مشهور بمشتانا بوية دفرمي وفي وقتنا الحاضر لسردمي إستاشمان لقي التدبر اعتناء لا بأس به على دأس به مقارنة بالعصور السابقة لسردمي خومان إساق السيري كان زانان زور خلق جرينجان بمزان سداوة كولا بأس به يعني كمية زورة وش أقر مقارنة بكين بعصوري بسردماني كون سواء على مستوى التأليف داوكو نسين أو تدريس خنوا أو تدريس دراسات إلى سير بكرة أم المؤتمرات كونغرس كان ملتقيات بيجيش وكان أم إنشاء مؤسسات يعني دبني سندزجاج دروس كراو بو تدبرة وإن كان ما زال قليل أجرتي كمشة في حق هذه القضية الكبرى لم قضية كبرى وإليك هذه المؤلفات التي وقفت عليها أو سن كتابك دي إستباز دكاتن كوا أو ديتيت يواو باسي كردون وقد رتبتها هجائيا ببي حروف هجائي بازكا بوئي مجبر زان بزنا وكيونا مؤلفكي دخويني نوا وكتابكش موجودة ايوي بريز دتوان دواتر سيري بكن يكاميان إتحاف القارئ بوسائل التدبر لكلام البارئ إيشيا يا عبد الرحمن الدهامية دوميان إضاءات حول تدبر القرآن إي دكتور عبد الله بصفرة سيميان أفلا يتدبرون القرآن إي حسن عز الدين سؤال من انشراح الصدور في تدبر سورة النور بروفيسور دكتور سليمان اللاحمة بينزميان بدائع المعاني آيات الصيام تدبر وتحليل دكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكري ششميان تحريك الجنان لتدبر وتوقير أم القرآن دكتور عصام العويدة حوتميان تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق
دكتورة رقية طه العلواني هشتمي أن تدبر القرآن الكريم مفهومه أساليبه أسبابه آثاره دكتور فهد الوهبي أو بحثك منشورة لمجلة دراسات القرآني نويمي أن تدبر القرآن السليماني لسليمان بن عمر السنيدي أوش كملخص كتابه بن دواي تلخيصي دكات لكتابه شيكس كتير هروها دائمي أن تدبر القرآن الشيخ صالح بن فوزان الفوزانة يعظم يعني تدبر القرآن تحرير وتأصيل وجسن بحوثك كالملتقاية كملة تدبر القرآن لديارة بيشكش كراوة يعظم يعني التدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والتفسير أو الدراسة البلاغية التحليلية على آيات من الذكر الحكيم دكتور عبد الله عبد الغني صرحان سيزدم يعني تدبر سورة الفرقان عبد الرحمن الميدان سواردم يعني تدبر سورة الكهف دكتور رقية العلواني وكتابة شتري شهبو فازدم يعني تدبر القرآن أمين أحسن إصلاحي وبلغي أورد كباكستانيا شازدم يعني التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن شيخ محمد المغراوي حفدم يعني تعلم القرآن الكريم وتعليمه وتدبره أحمد حسين عبد الكريم هجدم يعني تعليم تدبر القرآن الكريم الدكتور هاشم الأهدل نظدم يعني 30 مجلسا في التدبر مجموعة مشايخ ديارة بيشكسيان كردوا بيستم يعني حتى نتدبر منهاج الله الدكتور عدنان علي النحوي بيستويك الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين الدكتور سليمان اللاحيم بيستدو الحياة من جديد دعوة لتدبر القرآن دكتور أسامة الرويشيد بيستوي الخارطة الذهنية للقرآن الكريم سورة البقرة أنموذجا الطريق الأسهل لتدبر والحفظ معا دكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش بيستتسار دعوة إلى تدبر القرآن الكريم كيف ولماذا لمختار شاكر الكمال بيستوبينز ربح الأيام العمري في تدبر سورة العصر دكتور سليمان اللاحيم بيستشش ضوابط أصولية في تدبر القرآن يوسف أحمد البدوي بيستحوت الصوارف عن فهم وتدبر القرآن الكريم أبو العالية بيستهشت فن تدبر القرآن للشيخ الدكتور عصام العويد بيستنو في رحاب تدبر القرآن الكريم مختار شاكر كمال سيميا قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال عدنان علي رضا النحوي بيستويك قواعد التدبر الأمثل للقرآن الكريم الشيخ عبد الرحمن العبنك الميداني سيدو كيف نتدبر القرآن فواز زمرلي سيبسي كيف ننتفع بالقرآن الكريم خطوة نحو تدبر الأمثل دكتور أحمد البراء الأميري سيبسال ليتدبروا آياته حلقات برنامج ليتدبروا آياته دكتور ناصر العمر سيبينز ليتدبروا آياته حصاد عام من التدبر واجدار السلسلة كلها عالم التدبر درسوا سيوشش مبحث جليل على آيات من التنزيل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها شيخ محمد أمين بن محمد مختار الشنقيطي سيحافظ المدخل إلى الدراسات القرآنية مبادئ تدبر القرآن وانتفاع به لأبي حسن الندوي سيوهج معارج التفكر ومعالم التدبر عبد الرحمن العبنكة سينو المعين على تدبر الكتاب المبين لمجد مكي سلميا من أجل تدبر القرآن سليمان السنيدي سلوياك مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة خالد اللاحم سلودو مفهوم التدبر تحرير وتأصيل بهمان شديارة وشتن بحثيك وتقديم كراوة سلوسي مفهوم التدبر في ضوء الدراسات التحليل آياته في القرآن دكتور محمد بن الزيلعي هندي سلوتسار فن التدبر القرآن الكريم الشيخ دكتور عصام العويد سلو بينز مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر دكتور مساعد الطيار سلو شش مناهج معاصرة للتدبر نايف الزهراني سلو حوت منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في تدبر القرآن لمحمد آل عابد سلو هجت منهج تدبر القرآن الكريم دكتور حكمة بن بشير ياسين سلو نو نفائس التدبر جمال إبراهيم القرشي دفرميت وهذا ما وجدته من الكتب المطبوعة ديارة أو سلو نو كتابي كتازة باسمان كرد كوكو طبع يعني مطبوع بيونس لبردس بيتن التي حوض عناوين على لفظ يعني كلفظ تدبوري تدابي وقد يكون فاتني بعضها در احتمال هندش مندوزيبتها
وبعد الانتهاء من تأليف الكتاب تاوكو نسرك أو تأليف كتابك الجيش كوتايك وفي المراجعات الأخيرة له كاتك مراجعاتي كوتاي ذكر طبع كتاباني مهماني دو كتابي ترج ديارة طبع كران لدواي أوا أولهما في التنظير لعلم التدبري كميان باز التنظير علم التدبر دكا دوميشان باز التطبيق يعني كميان لاني دراسيك دوميان لاني نظريك دوميان لاني تطبيقيك كتابي بنزاو بنزاو يك بنزات الدبر القرآن الكريم كورسالتي ماجستيرا الشيخ عبد اللطيف التويجري وبنزاويتش القرآن تدبر وعمل أوجه لإعداد مركز المناهج لركوتاي بيدينين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد العشرون بندي بستمو كوتائي حفظ الوقت في العلم فارسني وقت كاد الفرن دان. إذا كان العلم أشرف مطلوب كعلم لو زماني يمدى قورتين مطلوب به كم نبوة قورتين بخشو مقام بخوا سبحانه وتعالى بدا بنده الله أوش بطلبه هول بدزناه يعني عطاي خواه سبحانه وتعالى إذا نبوتنا ما هو الله أو إنسان بدأت الشنقر في غمر خواه صلى الله عليه وسلم لأمتك إذا عالمي عاملي مصلح به أشرف مطلوبة لبرامبر أوش. والعمر يطوى كجليد يذوب تمني زودة بيترية وزود طواودة بيه وكتون شختيك زودة تويتو. فعين العقل رك عقل محض عقل حفظ الوقت فيه أوي آقاما لو كاتا نبي. والخوف من تقضيه بلا فائدة بتر السين لوي أو كاتا نمان بسدات يبرن فبيسود. والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته أو برسياري لقيامة لها مو عمر ما نبقشتيو لقن جاتي بتايبد ليه ما ندكري يحملني وإياك ولا منو توش دكا منو توش هانددا على المبالغة في رعايته زيادة الربيب كين لبارسني وقتا والله من لحظة بلحظة بأخوة سبحانه وتعالى حاضر كنت كأخوة جل جاو لحظة بلحظة يمان نفسيته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه واجب لسي إنسان شرفه مكاني وقتي خوي بزاني تكتمني من خذي من أو تمنمم كهيا هركس قيمتي كاتكي خوي نزاني قيمتي خوي نزاني وقدر وقته قدر ريزي وقتكي بزاني فلا يضيع منه لحظة أو فلا يضيع منه لحظة في غير قربة يك لحظة بفرد ندى لشتيقن بيك لخوي نزي بخاته سبحانه وتعالى ويقدم فيه الأفضل يعني بتقريبي ينبغي للإنسان أن يقدم هكذا قدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل باشترو باشتر كان بيشبقى يعني نك خريجي كاري خراب نبي بلكو هول دا لنا وباشكاني باشترين يمدوزته وبيشبقى. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب حيث هيتم لتمنم لله لعب ذا مفيرون هذا حتى شيخ زي من تيميش وكو بزار والله النبي ذا والرجل لنا ومن دالان بمن داليش أو جميلك أو كادي ليل من دالان صرفتك. وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد شيخ ويلي ردانا وهتاوكم أوربتي كيدي هالصد برق جي كتابك درنجامي أقصي إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري بحلالي نازل مهيد بشي جي تمن ضايع وبلغت بهم الحال حاليا قيشت آستك أن يقرأ عليهم حال الأكل كاتي نام خوادم شتيان بسرداد خين درايو. فلقد كان أحمد بن سليمان البلقاسي رحمه الله المتوفى عن 28 سنة بيستو هالصال جاو وفاتي كله يقرئ القراءات في حال أكله لكاتي نام خوادم ترسي قراءاتي لو قلتها شو عادة لقراءات الله بدل خير أنتم ما وصل جراد أكله أو آواش ابن حجر يسقلاني رحمة إخوالي بهرواي كله أو كاتاني كاتنا نخواردني شبوه طلب قراءات الملاخين خوفا من ضياع وقته في غيرها على غير علم اشتيشتي كذا أو وقت الضائع نبي. فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء لسر آوبون لدروا سريان دادخ إمرايو
فكان ابن تيمية الجد رحمه الله ابن تيمية بابير إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة يروى بيرسي خويتو باسر أو قال لبعض من حوله بيشي شي لقدك لينزيك بوايا اقرأ في هذا الكتاب أو كتابه بخنوة وارفع صوتك دنق برسك. وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمهم الله. ابن بازج رحمتي خوالي لبي الفي عراقي لكاتي دزن الشرد اللي بركض يجي جراس باردبو هركض شيخ دزن الشرد فدزن الشرد دو بيتي بو دو باركات دو بيت دو بيت دو بيت الفي عراقي لو حالة دار بركض أخو دو بيت دكا بينصد وجبة وجار صان لصالك ده بينصد زار دزن الشرد أها حفاظي وقت. وتجلت هذه الرعاية للوقت تجلي كردو الدياربو وبرهمي داو بدا استوى عند القوم رحمهم الله في معالم عدة لتلانك ورنك دان ويهبو أو باراسنكاتين لبرهمي جانيا لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة لو معالمانك بود بازدكم هرشي حضارات إنسانية نقشتو تحضارة إسلامي لو جانبانو سيركا منها لولا يناني كاريغري باراستني وقت يعني بسر ودر كوتوا كثرة دروسي زوري در سكانيا يعني. فقد كان النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخ هموروش دوازد درسي لاي ما وصعيني خلين خوي باسي دكات الله الشو هر همو يانم زبط دكرت نم دهيش بياني دابي حتى هل دوازده درس بضبط ذكر سبي دوازده دي كم نخل. والشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار زاني يقصي مكانته مكانت صاحب نيل الأوطار أو إيه الأوطار نخل نتوه يلا كتيبي نسيو أو بياوة فالمدكة هني تخريج دكا سن دخوي دلي وبياوة بس حديث ده زاني هم عمري خوي دعوة حديث أو جادية التوجيه إشكالات لغوي ونحوي وصرفي سوين دخوي الله وبياو بس نحو دزاني هم عمري بس دعوة نحو أو جادية السر أصلي موضوع كخلافات علماء ودليل وتصحيح وتضعيف أو جا خد لبستها وقلت كده بيته عندي اكتبه بو في الوين تغاضع بس جارجار تماشيش كي باشا نيل وطارق لواني. والشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا سيزا درس يبو شو بابي شو كاني أعلم بو هلو للا يخوي دايناو هندك جار درس يجي بيدا وتو يعني درس دي كده ما وصا منها ما يأخذه عن مشايخه أو سيزا درس لروجك ده هندك جار خوي دي خوين لاي ما وصا كاني ومنها ما يأخذه عنه تلامذته هندك شان درس قلت نوبو طلبة كان ليان وردك. وأربى محمود الآلوسي صاحب التفسير عليهم جميعا محمود آلوسي بغدادي رحمتي خوالي بي صاحب روح المعاني أربى عليهم يعني زاد عليهم زاد ما ناي لما أنا كان ربا زيادته وني أربى محمود وأربى محمود الآلوسي صاحب التفسير عليهم جميعا لهم ينزاتي درسهم فقد كان يدرس ديقته في اليوم 24 درسة الروجك دا بيستو تشوار درسي دا قتو ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء أو وقتي خريج نسي تفسيري شي قوري وكو الروح المعاني بو كان دا قتو يا هو هرب موسوعية بياو نتي ويهنا هرشي تفسيري بيش خوي هي كوي كاتو والإفتاء أبو مفتيش نقصت إلى 13 درسة إفتاء مفتية خريج نسي تفسيري شا سيظل الشيء لشعوره. ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر بن جماعة لترجموا جانامي محمد كري أبي بكر كري جماعة دا بنيم أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 50 درسا دقيش تنزيشي فنزع بس هل الدرس كان شارك بون بيزدق بون لبرأ وكا تنجار لخزمتان دا بمورين لخزمتان دا باسم كردوه كم خندراو شيانة طلبك زبطيك شيانة طلبك زبطيك شونك ما باور ما عنده هاي
لاين نفوس اوان براوردنا كاين مخومن شيشي كابرا كديت ديار الضلب باور بينيا راس ذكا لبروي او خوي ديت برتاو فكرت كاتو كاتو الثاني رول الشو رول البنزاد الزخيني يا بليوه نا كابوني او كبرا او غلط حالي بونا بام يعني صراي او نزيج بنزاد الز اقدر سيني ساعه بيصير ساعه غدا دقي او ديار درس كان بوخد بون بس كم يجبو نزيج بنزاد الز ومنها كثرة مدروساتي أو كالكتب دراسيان كدول خزمتي دابون فقد درس ابن التبان المدونة نحو ألف مرة تمزور بي طبعا كان مدونة بينز برقونية ابن التبان هزار جار خزمتي مدوني مالك دابو رحمه الله وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخطه لسر برجي هندي لكتب كاني عباس بن الفارسي نسلاب درسته ألف مرة درسته ألف مرة لا بيتانو هلا بيعوش شي ضل راسته زي ما وصل محمد ششوي متعه الله بالصحة والعافية هشتا زندو رزقي خوال أخوال سليماني أمن با بقية بيرار لطلبيش مبيس ودي منهاج بيما ضليو صدو حفتا ودوامين جاريتي منهاج الطالبين شرح ذاك هتا ولي هاتو نثرا لبريتي نصي منهاجي هاتو تبر لا ابن القرذاغي برحمد بيلا بينجيني ودا جارتو بينجيني ما وصايو ضل دي قلت سل صالة شرح محلي لسر جمع الجامع ضل مو هشتا عندك جمع لعاسد ما وصاي أرجيك قلتي خوي أمن لما جي سكبو أو بس هذه جرائيو وتي أمن تسل صالة زياتر ببيدها بران شرحي محلي لسر جمع الجامعة الله يمو يكي قلما لا كردكاني كروساين روش حرات بيموع ناي ما وصاكشي دهني ضغى أو هالا سل برمالة كبو وتي بي وتملا فلان دنيا مرق ومردنا شايد بقى وبيستمين جارة من مطولي تفتازاني الله يمو آخر مطول عزيزان مطول زور بيها لزور فرميانا قرسلين كتاب علوم إسلامي مطولة بيجار مع صاحب الكريم ودريس لترجمة مع صاحبين مزوري كدلا بيان نقول ابن حجري كردان بيجار تحفي ابن حجري لأول وتأخري قتوته بيجار تحفي ابن حجر لأول وتأخري شيخ إبراهيم قرداغي ويجرين وقلتي ما وصاق لما وصاكاني إيران هاتوب وسليماني عوران قال للشاستقاني حفتاقاني سيارة بردوبوك ملايكات السليماني بدور ياكوب ونتوشكو ديار عالم بو مزيشة شان بو بس توا عبارتك هب ولا تحفي ابن حجر هرچيان كردو تينو قيشتون كبيان نيشان داوا هرچي كردو أوها تتي قلنك مدني قلن ميشان داوا تي يكختي لت لين وسيو قتويتي أو عبارة دبي ابن حجر أو هاي قتبي أو ها نبي معناينية دبي ابن حجر أو هاي قتبي باج ما ويش زور نسخة كي خوان لإيران وبوهنا تماشاين كل بالفعل دقا ودق ابن حجر أو خطيشي لقى والله من النسخة كي ما وصاني السيماني كوتوبويتي نابين لو عجبتر شغل محمود شاكر لتحقيقي تفسيري الطبري نسخي جردي أخلافي لبردسبوه لدو صدق دياري كردو نابي ابن حجر أي ابن جرير وهاي قتبي نابي الطبري وهاي قتبي دبي وهاي قتبي كنسخي باشي للسعودية ولتركيا وبوهات للسرو صدو نوديان بيكابو ابن حجر أي ابن جرير ابن جرير الطبري أو يكتبوك عودي قد فلو كرر غالب ابن عبد الرحمن المعروف بابن عطية والد صاحب التفسير المشهور غالب كري عبد الرحمن باوتشي أبي شهر مشهور كرر غالب ابن عبد الرحمن المعروف بابن عطية والد صاحب التفسير المشهور غالب كري عبد الرحمن

طاقان انها مو تبون دياري وشيخ دو صعد مدى نانا هيك وشتان انا الحمد لله درسي داعتو درس بيلك انه بخاري لخيني هل اون ده قام وخرج بيستو بين صام ومنها يقلوش لانش ككك عنايتي وقت في دا تجليدك كثرة مكتوباتي زورين السرا وكانيان فأحمد بن عبد الدائم المقدسي أحد شيوخ العلم من الحنابلة يجعل ما وصاني علم لحنابلة كتب بيده 2000 مجلد دو هزار برجي نوسيو ووقع مثله لابن الجوزي همان اشتيش لابن الجوزي ولا جرنا ومنها كثرة مقرؤاتهم زوري اكتباني خندويا نتوى زوري اكتباني خندويا نتوى فابن الجوزي رحمه الله طالع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد 20,000 برجي خندبو يولا كان لا يشتا خريجي طلبي علمه بلا برجي كتب او كاعتقس كتربو فهم تو داني بنزالا فربو برجي كتب 20,000 برج شو محمد حسن هيتو خابي بارزه وتمني لخير داد ريش تركا كيسا خريشي نوسيني موسوعيك لفقه دلائل صدو بنجابرك داد ربتي يسا سلو حفتا بينز برجيني نوسي دلائل هرچي كتاب هيا متداولة لدستي خلق لأصول خندومتو نك اوا زمني كالأزهر خندوم وكتاب طبع نكرا وزياتر لده هزار لابري مخطوطي علمام لأصول هذا استخدم نسخ كردو نسخة لامبوا هيش تعدوه والله لا أدعي أنني فقيه لا أدعي أنني أصولي دفروي دصال لأزهر بوم لداخلي دمامو شتو ما كان بيتايا و بقرم وبو سوريا كما شام كل قاب قاتاغ مني كوا قاب قاتاغ ني او ما هو والله لو يشتاق مخاردو موزك مخاردو ميويك مخاردو كليريك مخاردو قاب قاتاغ منبو دي قد شم ندا دي قد يتم دا دا توين لا يشي عبد الخالق مسعود علمي اصول ما ندخل نو ساعات شي اغدر سي شرع لك نو ساعات طلبي وزاتي بي كيف بي ودبي قاب قازاق ده هي يانيتا شام كريم خضير قوريه مكتبه مشهورة دلين دلين هر كتابك آخر خوهيج نمي 20,000-30,000 عنواني تيدا دلين هر كتابي لو كتابانا الصفحة كانت همو هل داون تيبيني ملاحظي مني بسرونه وبوخوت هر كتابي لو كتابانا ملاحظي مني بسره والنبو وبارشت وبيبيبه من نامه ابن تيمية رحمتي خوالي بي دفروا لي قال لي قال متفلسفك فوزي بفلسفه وشلي لا قلتم قران وسند لا لي قرا استدلالي بناك باصولي فلسفي فاسدي خوت بنا كان لي هالدوشن او حد لي اطلاع وراي مخالف اخيري شي زور خرج الله وحينئذ كنت قد ناهزت الاحتلال لا بالغ بو نزيك بو بالغ بو بو نبو رحمه الله تعالى شو محمود شاكر والله دواي اوي او فكره خطري طه حسين بن طه حسين مو فكره خطره ولا فرنسا توتو ولا قاهره درزلتو هسه نقول خطورتي شي قبل بري ام الدين درقاي معلم لخون بيو دا ودصال بو ضرورتي ملحن بينت وما دروا همو تراثي سامي كتب بردست مخدمه شيخ صالح آل الشيخ كماوه قال لهم برسي قلبان كتابك ان بيبلغ بو اللغه بيخنو بو اللغه باش بي فاي لغه تي لسان العرب خنو اخوت قلبان لسان العربي ابن منظور بيز برقه تي لهم تراب وشي كوابو برو لو سر زادي شي كب وخد دوزو غيري طلب علم ما دام بيز برقه تي زوره يا ما دوجر لاي شيخ سيدي مرصفي همو ما نخين جاري سيم طوال ما نكر شيخ وفاتك بيز برق شو ريني ادري زوره لا شيخي بلاغي كان يزهر محمد أحمد أبو موسى شيخ محمد أبو موسى حفظه الله دفع

حسن تنجر دلائل الإعجاز عبد القاهر جرجاني خندته والله هو برسيار لو مكة برسيار لو بك تنسخي دلائل الإعجاز بدسمه هلا هلا بو دوي برسيار بك ما قالوا أنا بو بجمعه بناج ما بري ومنها كثرة شيوخي زوري ما وصاكان يعني فالذين جاوز عدد شيوخهم الألف كثير في هذه الأمة زور أواني هزار وصار زيافيان هو النوم وأعجب ما ذكر سيثرين شي لو بابا أن أبا سعد السمعاني أبو سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه 7000 شيخ حوت هزار وصار قال ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد وهذا شيء لم يبلغه أحد كذو أمتني قشتوتي ومنها كثرة مسموعاتهم زوري أوكل لخصمة ما وصان بس ما وصان بس ريان داخل دونته يعني أوان بس ما وصان كان ريان داخل دونته ومقرؤاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة لكتيب دور دريش والأجزاء الصغيرة جزء نام الكيب شوق فقد تعد بالآلاف المؤلفة جارواية هزاران بالنسبة عندكم يعني عندك شخصية هزاران بس يا أو بس ما وصان داخل دونته يا فنظام سيداخل نطبع وناك دانش اللي جوري خانيتي كما وقع لابن السمعاني المذكور بس لو ابن السمعاني ابن السمعاني وابوه وصاحبه ابن عساكر في جماعة آخرين ابن عساكر يشهره لا طبعا ودوانا منافسان ابوه لكثرة شيوخ لكثرة مطالعة ابن عساكر ليك أعزبون هتاوك السمعاني قتيتي بات تارو مغوليش لشامبن دسم شامه ودسم حضور مشايخ لو بيش ابن عساكري لا ابن عساكر نيتواني وبتسكا مغول بشي شاميان داجر كردو ومنها كثرة مصنفاتهم زوري كتيب يعني حتى عدد طبعا اوهر نوسيف يعني اوكاها مكتوبات اوكاها نوسيف يعني اوهر كتيبة كتيب حتى عدد 1000 مصنف هندي هزار كتيب يعني لجماعة من علماء هذه الأمة منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس لو أنا عبد الملك بن حبيب أبو الفرج بن الجوزي دواي صبر وجمار دني زوريش مؤلفاتي سيوطي نوصد وياصد دانا مؤلفاتي سيوطي رايك هرصالي وفاتي خل نوصد وياصد دانا فاحفظ أيها الطالب وقتك كابوي طالب علم كاتك بارزة فلقد أبلغ الوزير الصالح وزير الصالح لخواتر سكب ببليغي ابن هبيرة في نصحك ببليغي نصحي كردوي نصحتي كردوي بقوله والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وقد نفسرين بنرخترين اشتيك كاعتناء برنجيب باراس نبدي ملام وأراه يان وأراه هردك طواون أسهل ما عليك يضيع دبي نملة هموش زياتر آسان لجير دست ديت الدريو ضايع ديك الخاتمة كوتايك تيبكا إلى هنا بلغ القول التمام قولي تمام قولي طواو ثابت حتى إيرا هاتيان إلى هنا بلغ القول التمام ليرا قول بكوتا قيشت وحسن قطع الكلام بالختام جوان ريكا ليرق سكامان ببرين وطوابك فيا شدات العلم وطلابه لراسي دا شادي مغنية قولانية بتعبت اوكا حشتر للري دور بدنجي خوش دا زوليه زوليه حماسي شبو بيداد بيو اوه شادية لراسي دا اوكا قولاني دالي ويهم خلط كاروانا كما عندنا بنهم رام ليري يعني أوكا ادعاء علم دكاو أو باس دكاو لخياليتي ويا قصاد الفقه وأربابه أي أواني قصد مبستان فقه ويا أرباب الفقه قاوناني فقه امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم أو بداني تعظيم علم لخوتان دا برجستبكن وكاتيروا لما قاعد كرسيكاني تعليم دكا أو كاتك واتان قرد تجد نفعه وتحمد عاقبته سودكيد بالنعاقبة كيشي حمد السايش ذكر
وإياكم والتهاون بها والعزوف عنها. آما نكن بكمي بزان تهاون والعزوف عنها عزف عن الشيء بشتي تيكرد وازي لهنا وازي أندبهن. فإنها أم عقدان مفتاح العلم كليلي درقاي علما ومرقاة الفهم سلم بليكاني فهم تيجيشتن أو بليكاني دمان باب تيجيشتن. فبها بمانا تجمع العلوم وتؤصل علم كود كريته وتأصيل ذكري يعني رجوري شيبيد دتشس بيندري. وبها تيسر الفنون وتحصل ويأمع قدان وعلم آسان دبي وبدز ذهندري. فشمروا عن ساعد الجد قولي جديتي لهلكن ولا تشغلوا بميعة الجد. جد بشكو بشا لدنيا ميعة نوكو فيروز أبالي دلائي رائحة طيبة جدا عطر طيب الرائحة جدا بونيشي زور خوش بون خوشي بشكو بشي كمي دنيا مشغولتان نكا. واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم رحمه الله رحمتي خوالا منو إيوش أو قولي ابن القيم لبركن لخيالتان دابك دلائي طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة أو يدير بقى النفوذ ليلة قيشتنا. فالنفذ يعني لشد درت هو قيشت أشتك ونيا وكاتي شتك كندك أو شتك تيدا بران دقات أشتك أو يعني أو يدير بقى تلاي خواو قيامته بهشتي ما بستا نقبس أوا بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة أو يدير بقى تهر علمك هر صناعتك شسازك هر رئاسة قوريك بحيث بجورب يكون رأسا في ذلك بيتسر إمام مقتدى به فيه خلق اقتدائي ببكا وشاوي ببكا بيستي بوي يحتاج أن يكون شجاعا مقداما شجاع بأعزاب وهرب قدما برو بيعشو برو مقدام يعني أعزاب تسكى ها بيعشو تسكى حرب برو بيعشو درو حاكما على وهمي خوي حاكم ببس الخيال يو خيالي نيهن ونيبا غير مقهور تحت سلطان تخيله ناتار جردستي سلطان خيالاتي نبي عملها بعمل زاهدا في كل سوى مطلوبه غير مطلوبك هم بكم تماشاك عاشقا لما توجه إليه أوك الرويتي كردو خوشي بيه عارفا بطريق الوصول إليه شار زاب يبور قايدي جين تأبي والطرق القواطع عنه أو ريانش كناي جين نأبي أو ريتش كاني كجمراي دك نناي جين نأبي وقطع دكان مقدام الهمة همتي شي أعزائها بي ثابت الجأش جأش نفسه ضلا ضلي ثابت بي ترسنوكو لرزوكو بيتوانا نبي لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم لو ما يهزلو مكارك نيجرته ولا مطلوبكي ولا عزل عاذل بأمانشي وعزل لومه لومي كثير السكون زور هادئ وساكن به دائم الفكر بردوان بير كاتوا غير مائل مع لذة المدح لشي مدح يعني كردو مدح لشي أبو ميل نكا بلاي أبدا ميل نكا بلاي أبدا ولا ألم الذم تج زور جوشي لألم وآزاري وانا بخلق زمي بكن قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته هارتي سبب هو كاره دستي بي وبقري لو أسباباني معونتي دكن يارمتي دن بوغيشتن لا تستفزه المعارضات معارضه بربركاني وبرامبر استفزازناكن ودفعناكن للصواب والرشد خوي دوريناخنو شعاره الصبر أو شعاري برزي كردو آرام بري وراحته التعب. الله أكبر شوي أو مانديتيه شعاره الصبر وراحته التعب محبا لمكارم الأخلاق أخلاقي برزي خوش دوي حافظا لوقته كاتكاني دباريزي لا يخالط الناس إلا على حذر تيكلي خلق نبي بوشتوري أيو نبي
كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم صاصيه بتايبد منديه بلتاوبني جنسو حزيني وكو خلق كبير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون غير مرسل شيئا من حواسه عبثا بو قالتو بو قب هيتش كام لحواسي خوي هيتش كام لأندامي كان خوي بقالتو بر الله ناكا تمشاشتي ناكا تمشاكني سودي نبي أو جي هلاخا بوشتك كسودي نبي ولا مسرحا بر الله ناكا خواطره خيال كاني في مراتب الكون لما ارتبو بلكاني كون هربا خيال بشيطة بلبرزة كان وملاك ذلك أو يهموش تاندبو كودا كاتوا هجر العوائد هجر كردني أوهم عاداتي خلق بيوي جيرو دن سيجمو هالساعات خوو بياسي إوارانو عصر تايو دانشتن بديار ميوانو هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب قطعي هرتشي لم برو بربستشتا بربستشكا لبردمت انتهى كلامه سكاني طوابو رحمه الله فما أجمله ذكرى وتبصره برتاروني وبرهنانه ويشتسند الزوانة اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك خواهي أو عندما لخشيت وترسي خود بو ببريوا كبهوي أو خشي واللمبر وحائلك بخير نواني إيما وتاوان أو ترسد نهلا تاوان بكين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك أو عند الطاعة جراليش بو بريبين وبو من ببريوا كبمان جينة بهشت ومن اليقين أو عندش من يقين بو ببريوا كتهون به علينا مصائب الدنيا بوهي أو يقينه مصائب وزحمة يعني لدنيا بسلمان دادي أحسان من لسلمان زوري جوية نديني اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا خوايا سمع بصر وقوة من ببارزي تأو كاتي دمان جيني وجعله الوارث منا دوي أوجب بيانك أو سمع بصر صاغا أو قوة بارزة أو بكين ميات ودوي خماني بجيب يلين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا آمين آمين والحمد لله رب العالمين برزان وشحال ممودي لخزمتان دابون داولي برزن مهيلك مكري لجقايك قصور ما نهبو بيه قردن ما نعزاك من دعاي خير ما نبوكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خواهي قور برجة بسر دلو دروني همومان. يا ربي خدا دل من خاوين كيتو لهمو بيسيك، يا ربي خدا هرتي وهمو قمانو خرابو ظني بيسا لنا دلو درون من فريدي. خواه دلیچی صافو بیگردو پر لخوش ویستی خوتو محبتی خلچی اهلی باش من لدل زیاد که یا اکرم الاکرمی. عزیزانم، یک دو مشکلانی کلمالی پیدا ابیت، یک لو دردانی، یک لو ویروسانی کلا جیانی جنو مرد پیدا ابیت و مال کور اکاتوا و بدردی ویروسی برازیان اباد، اویش دل پیسیا که لان جن و پیدا دبید با پیاوکی خوی. سبحان الله، هر جنک دلی لپیاوکی پیز بو، وهم و خیالی خرابی برانبر پیاوکی پیدا کرد، غیری ایری لسر پیاوکی پیدا کرد، براسی جیانی او مالا عبید بزهنم و جیانیان زوزور نخوش عبیدو و گارگار و مینت و محنت لو مالای نبریتوا. زبوی زور پیاوه ابیدی براستی لم حالت دا جیانی لمال نامیت و جیانی زوزور نخوش ابید لسه اساسی باطلیش، لسه هیچ اساسی شیش نه، بلکه لسه اساسی وهم و خیال که شیطان لبو اوجنو لبو فکر و خیال و عقل اوجنی دروس کردوا که پیاوه کد آوائه و آوادکاتن لداره. زا عزیزانم، براسی افراد دبی زور زور خوب پارزیتن لزنی خرابو لوسوسی خرابو لدل پیسی بران بر پیاوکی خوی لبروی خوی گور رب العزه جل و علا لقرآن کی خوی دا زور بصراحت تیما اگینی کافر میتن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظنی خراب وهم خیالات اصلا هیچ خدمتی به حق نکه، حق رو نکه تو روشن نکه، بلکه حق اشیوانی و حق تال اکاو، حق دشارت او، حق تیک داده و بزرگ دکاتن. زود افرت هن سبحان الله، وازن دبن کپیا و کانیان علاقی لگر افرتید که هی لدله. وازن دبا اگر موبایلی شی بهاد، اگر افرتی قصی لگر کرد، یان افرتی ایشی پی بو، یعنی اگر افرادی لدر قصه کرد ایتر اوش نتواو دنیا خرادکا و نین توسریک چی والله ام پیاوی من قصه لگر افرادانی کردو لگر جنی عالمی کردو لگر کسانی کردو تازه من دلم نی پیز بو ایلا پیاوی که من علاقه لگر افرادی تر هیا. خوشی برزم وانیا، والله وانیا، تو وهم و خیال دروز مکا، شیطانی ملعون زفری پی بردوی، شیطان سیطره دست عقل و خیال و فکر کردنوی توی کردوه، وسوسه دعوت ناو دلی، به همو حرکاتی چی پیاوکت مشبوه ببیتن لپیش ساود، همو زولانوی پیاوکت مشبوه بی لپیش ساود، همو تلفونکانی کلبوی ده مشبوه بی لپیش ساود، تاکو دلت بوگنی بکا و دلت پیز بکا، جیانی جنو مردایت اللی تیک بدا و جیان اللی طال بکات، او خوشویستیا، او تبایی، او تفاقیا، او خوشی لمالیت هن، همود لي محروم بكاتن، همي بسي بوسوسي خرابي خوي لعنتي خداي لي بيتن. زا خوشي بريزم بياو هي بحكم إيشاكاني وادكا دبي قصلك عفرتان بكا ما مستايا أصد عفرت تلفوني بودكاو قصيان لقل دكاو سؤال وزوابي هي دوكان دارا صد عفرت دي مشتريا وشتي دي دكريو معملي لقا دكا دكتورا معاون طبية صد عفرت دي علاجي خوي لي داوا دكاو علاجي خوي دردي خوي بو بازكاتو كأوش علاجي بو دردكاو بو نخوشكي دابنيتن. أما توبي او همو تلفون و او همو استفسارات و او همو شتاني كبيا و كديكات همو بوهم و خيال و ظني خراب و بظني سوء و بدل بيسي و لبو إليك بديتوا ده والله او جيان التال دبيت حتى آفرت هبو زاسوسي لسا بيا و كي خوي دانوا. سبحان الله، زاسوسي لسا دانوا لدائري بزانت صدكا لدائري بزانت مشي آفرتان دكا بزان لقر آفرتان قصان دكاتن زاسوسي ملشكا سو معلوماتك همو لبيا لوجناك جرايتوا يتر بزارك مزعكي ماليان ليتيك سوا والله بيا و هبو وتمام استان طاقتي جيان منم على مالي التوا او آفرتان طلاق ددم من هرش ديك دكم دسمه هر زيك او آفرتان الدنيا خرا دكا
تي والله افرتك تلفوني كرد افرتك برساله شي اللي كردم اي بابا خو امنات وانا تاي خو مبكر مبيك تاري افرتينا برقسم لك ما كنزنا كم دولي بليم بيسو غميليا مدخوا خو انا كري بابي خو والله افرت اي قد اقري افرت ديتا دكاني افرت ديتا لدائري معاونت بي افرت ديتا كن الدكتور افرت ديتا كن الموصف افرت ديتا كن خو بدا سمني جيانو سيستمي جيانو اللي هاتوا افرت سلا درين خو امنات وين برين كاكا خو اي واش شاري شي عندي كخانة نيبر يك أفر لما علني تب نبي بيته در الوكودة بباب ذيك وقت براستي أم حالة زور نخوشي كوشن ديا والله فيروس كزور زور لفيروس برازي خراتر توشي هر مارك ببيت والله أو مارك تحتيم دكان إبادة دكان نيكو بليش دا لبرتي تك أصلا هيس اشتاق نيلا قارة تنها وهم خيالي خرابة دل بيسي أو أفرتي برامبر بيا وكي ويكرد جياني بيا وكشي ليتك بتسيو جياني نخوش ببيتن زه خوش کنی برازم تو دبی اساسی جن مردعتی سقوط برای پیک کردن مادام پیاوکت بدینه مادام با اخلاق مادام نجیده که مادام روجیده گری مادام خدا پارزیده کنه مادام پیاوکی بناموس و با شرف و با کرامت حق نیه تو اوزن و خرابی پی بی حق نیه تو اودل پیسی برانبری بکی حق نیه او و خیالی شیطان بود دینی وسوسه بود که بیکی تحقیقتو لس پیاوکتی برجید زبراسی اما زور خطره صندها مال والله تیکسوا صندها مال کاون بو هر بزنی خرابی تو خوشی برازم هر با وسوسه شیطان که بود دلتی دینی وی کدوا ببید براسی ببید بحقیقتو انکاری هم راستی چی بکی برانبری که بود دکا پیا ها با صد زاران سوندی خواردیو با افرتا که خوی صد زاران سوندی خواردیو بابا والله و بالله و تالله احلاقا با افرتان و نیا والله غیری تو کسم لدلی نیا هر اتوم خوش دوی هر اتوم هی هر اتوم بس بهم افرتا که چیزی بود از میری ها بروانا که دست ایلس قرآن دادنی بروانا که سبحان الله بزانه شیطان کو زفری پی بردیا شیطان کو او پی او جنی هلاک کردیا که بسوندی با قرآن پی دخوا پی بروانا کاتونو و زن و گمانی شیز برانبری او پی او روش بروش خراتر و زیاتر دبیتن زخوش کانی برازم براسی دل پی سی فيروسا كا هر كسك توش بي مغلي لكاول دبيتن هر كسك ام حالتي توش بي الا جياني انتال دبي تخوا جياني كتسيا كأتو سيخد با بياوة كالنبو تخوا تجياني كأتو دل البرامبر بياوة كالبيزبو تجياني كأتو او بياوة بس لدري حتى ديتو دلت هلك نبي دري دبي افرا السلامي لنكن دبي افرا قسي لنكن دبي افرا التلفون لنكن دبي لقى افرا تان رانا وصابي دبي لقى افرا تان دانانشي بزي وجيان كو دبي باب او کوده بی بابی خوام بابا او هن نبی لسر خوب خوشی برازم عقل بینه و سر خود وجدانت بینه و سر خود شیطانی به لعنت که جیانی خود تال نکه دوائه لیت تیگ دستی خوشی برازم او کات که لیت تیگ زو او زا شیطان لیت دور دکه و تو عدات قاقای پیکنی نو فشل قشمرید پیدا که در خود لیم تیگ دای با وهم و خیالی خوام لیم تیگ دای با وسوسی خرابی خوام لیم تیگ دای زبراسي ام فيروس زور خطره وبعين بالمقابل بيابيش اگر تو شي او وسوسه بو مال تك ده عزيزم مال خرادك مال عبادتك كبياو ظني خراب برانبر جنكيو ظني بيز برانبر جنكي جنه د سسر عرباني خوشرني عزب كبر عربات زيبك جنه د سي قماشي دكريان زيري دكريان شتك ز خوشرني از ديانده بك زهنده بيابيش براسي رات ده بدر ظلي بوغنيا دلی پیسا وزنی خراب بران برش نکی وی کرد و که او جیانه لو مالی به هیچ شوی تام و لذت و معنی نمینیتن ذات خواه اگر جیان لمالی جن و مرد دلیان لیک پیز بو ده پیم بری چندی بچند چین داری خوشا چین داری خوشا او جیانه همو ملچی هولیره و همو ملچی کردوسان ایتوبی واللهی مادم دلت پیز بو تام و جیان تام لو جیانه نکی خوشی لو جیانه نکی لبرتی که تو 24 ساعت فکر و خیالت ای افرته که هده سا پیاوکه دبی او پیاوم دبی او تلفون جنک نبو بیتن دبی او جنه علاقه لگر نبو بیتن او تو بابی خوم جنه پرسیار دکا جنه دسته لا ایشه چیه جنه موظفه لگلیتی لغرفه خو نتوانی بریتا مدیره که والا کاکا لبروی ام جنم دلم پیسا نبی یک جن لغرفه لگم بی خو با دسته منی کاکا و به طالبان بر کاکا اصلا جنه کم برونه و مارکز نیت دایره خو با دسته منی کاکا سیستمی جیانی او رویلی اتو جن لهمو بوارکان دا ایش دکنو
ئیشیان هەو دێنە دەرە و مەشغۆڵن دەیکاتە بەدەستە من نییە تاکو و بتوانم عیلازی دەردی دڵی ئافرەتەکەی بکەم. زابڕاستی هەر ئافرەتێک و هەر پیاوێکیش بە زیاتر ئافرەت تووشی ئەو ڤایرۆسە بێ حتمما ژیانی لێتاڵ دەب وڵی خەوی نامینێ، وڵی خۆشی نامینێ، وڵی هەموو تەسەڕفی پیاوەکەی لە شک و گومان دەبیتن. سبحان الله ئەو لحظەی ئەو پیا خۆی قۆز دەکە، مەسەن خۆی جوان دەکە، خۆی ڕێک دەکە، ئەوژنە دەری دەبی دەبی لۆش نان خۆی قۆز دەکە، گۆرە با بە لۆز نانیچێ لەڕێ ئەو خدای لۆز نانیچێ کچی ئافرەت عقل با سێ ئافرەت لە سەرە خۆ بە وەڵی ئەم لۆ لۆخ با بە دوو دەرێ هەروایە پیاو دەبی بڕەک پۆشتەبی بڕەک جوانبی بڕەک ڕێکبی مامۆسە پێیان خۆشە کە پیاو کە دەستە دەرێ با بە شێوەیەکی شکڵەکی جوان و بە هەیبەت و بە ماقول و بە خاوێنی باوێنی ئەو حتا بزانە پرس لە هینانی ڕاوەسانی بەرامبەر نەینۆشی قاد لەبەرکردن و شمەک لەبەرکردنی چوونە دەرەی پیاسەکردنی تەلەفۆن کردنی هەمووی جێی شک و گومانە لۆ ژنەکەی زاوە ژیان کو دەستە زەرێ وەرە پیاو هەیە دێتەوە ماڵی ژنەکەی پێی دەڵێ پێی دەڵێ پیاوەکە لە چێ بووی پێم بڵێ چت کرد سیارەکە لە شێڕاگرت پاشان چۆن سوێ ماری فلانی چەندت پێچوو ژنەکەی لە ماڵێ بوو کچێ لە ماڵێ بوو بابە لەڕێ ئەو خودای کچێتۆ ئەتوو مینای وەڵا تو بتاقە کەسمی ئەتوو تازی سەرمی وەڵای لە دوژنانە ناگەڕێم کچ تەمەشاشدان ناکەم تو لو هەندە دڵت پیسە زەبڕاستی هەندە ژن هەیە بە حەد بە دەر غیرەت و حەد بە دەر حەسوودی و حەد بە دڵ دڵیان پیسە بەرامبەر پیاوەکەی خۆیان بەڵام دڵپیسی کاتێک کە باشە ئینسان ئەگەر لەسەر معسیەتی خوای بوو کەنجین دڵت پیس بوو کە پیاوەکەت بەڕاستی معسیەت دەکا بەڕاستی گوناح دەکا هەنجین دڵیە پێس پیس بکە و غیرەتی لێ پەیداکە و مەحاوەە بکە کەوا ئەو خسیفەتە خراپەی تەرکە ئەمە لەو گۆڕی لەسەر وەهب و خەیاڵ لەسەر بەتاڵ لەسەر وەسوەسەی شەیتانی تۆ بێ ئەم دڵپیسەی خۆت و ئەو وەسوەسەی شەیتانی خۆت بکەیتە واقع و لە ماڵی بە پیاوەکەت بڵێ وەڵاهی ژیانتان لێتاڵ دەبی وەڵای خۆشیتان لە ژیانی نامینێ و ئەسلەن تام و خۆشی دەیەکتریش ناکەن خۆ ئەگەر پیاو پیاو تووشی ئەو دەردەی بی یا ستار وەڵاهی ژنەکەی دەکوژی لێناگرە ئەو ژنە لە ماڵە بێتە دەرێ وەڵاهی پیاو هەبووە دڵ پیس بووە دەزانی سەری دەرکەی دەرکە مەسن عادەتەن دەرکە ئەگەر دوو دەریە سێ دەریە سەری دەرکەی بە بستەکی ئەتمەن حەدادەکان وان دروستیان کرێ فەراغەکە لۆ هەوای دەبڕوا بکە پیاوی دڵ پیس هاتی ئەوەشی قەپات کردی بە ئەوەی بەبرین بە شتی قەپاتی کرێ جا بە پەڕۆک بیتن بە ئاسنی بیتن بە ئەلەمنۆمی ئەوێن دەریش قەپات کرد کاکە خۆ عالم نایە لەسەر دەرکەی خوار بچێشیچێ وەڵە تەمەژای ژنت بکاتن زا سبحان الله هین تەمەشاکە ئەو دڵ پیسی خەتەرەی یانی حتا ژنەکەی کە سواری سیارەی دەبی هەر زەینی لێ ئەی ئاور نەدەو ئەی تەمەشای مرورت کرد کورە مروریت کورە مروریت مروری قربەزە چ ئاگای لە ژنی توە زا سبحان الله پیاو هێ بە حەد بە دەر بەڕاستی دڵی پێشە و دەرد و مشکلەی لە ماڵی زیادەکە بەرامبەر ماڵ و منداڵی خۆی زا ئازیزانم بەڕاستی پێم خۆشە ئەم ڤایرۆسە لەلەن دڵی خۆمان دەرکەین کە بزانین ئەمە وەسوەسەی شەیتانە هەر ماڵێک ئەو وەسوەسەی شەیتان و ئەو ڤایرۆسەی لێ پەیدا بوو خۆشی و شادیان لە ماڵێ نامینێتن زا ئیشاڵڵا با خۆشی خۆمان تێک نەدەین با ژیانی خۆمان تێک نەدەین با بە بەردەوام ئێمە بتوانین ئەو وەسوەسەی شەیتانی زەفەرمان پێ نەبا بەکو دعا بکەین بڵین خوایە دڵەکانمان خاوێن بکەیتەوە خوایە دوور ببی لە هەموو وەسوەسەکی شەیتان دائیمەن زۆر ئیستیعانە بە خوا بکە زۆر شەیتانی بە نەعلەت بکە بۆ ئەوەی دوور ببین لە هەموو وەسوەسەیەک و مارکاورێکی تاک و دیدار بە خوای گەورەتان ئەسپێرم وەسەلامو عەلەیکم ورحمة الله وبركاته.

بەسەرهاتێکتان لەو باس دەکەم و کۆتایی پێدەنیم لەوانێت تاخیرم کردبن. تەلەفۆنێکیان لەو کردم گوتیان مامۆستا جەنازەیەك لە فلانە جێگای هەیە ئەگەر بێبیشۆیەوە. کە چۆن خانێکە خانێکی زۆر زەخم بوو، خانێکی زۆر گەورە بوو، دیارە ماڵەکە دەوڵەمەند بوون، هەبوون بوون، خوا پێداوبوون. ئەمیش گوتم کات جەنازەکە، گوتی ئەوەتە لەو ژوورەیە. کە چۆن ژوورێک بوو، حەمام بوو، تەبان حەمامەکە سێ بە سێ بوو، ئەوەندە گەورە بوو، بانیۆی تێدا بوو، یانی شتی زۆر فاخری تێدا بوو. گوتی ئەمیش گوتم چێ هەیە لەگەڵم بشوا؟ گوتی کابرا گوتی ئەگەر دەیشۆی بەتەنێ بیشۆ، ئەگەر نا کەس نیە لەگەڵ بشوا. گوتی ئەمیش گوتم کاکە ئاخە بەتەنێ ناشورێ. گوتم بەتەنێ ناشورێ، من بەخۆم پشتم تەواو نیە، کەسە کە بیارمەتیم دا. گوتی ئەو کەسە فلیپینی لەگەرە خۆت بە. گوتم ئاخە ئافرەت کوو دەبی بێ بابت بشوا؟ خۆ ئەولاتر ئەتووی بێ بابت بشوی، سنەتە یعنی لە ڕووی شەرعەوە. گوتی محاسەبەی سنەت لەسەر مەکە، ئەگەر دەیشۆی بیشۆ گەنا بڕۆ بەجێ بێلا تەلەفۆن لە بۆیەکە چی دەکەین. خو حقی خوام بود بچه بیالم بالام نباید اجر پاداش کی که او اجر پاداش لش شتنی مرتی هی گوتم بالا قسم نت لب اندره خلق کانه کرا است اون گوتم چه آماده بی او زن از لگلم بشو تو گن زی کار گویی آمده مام است توی نجوری لناو بطانی لود رابو طبعا ویلو تن باز دکم فلم نیا حکایت نیا و اللهی بود سوانه خوام دیتم ک بطانی کمان هل داو کردم و بطانی کا سبب بینم کابرایک لناو بطانی لود رابو همو دمو سوی میرستم والله لكوني كابوي لكوني جي ميرستان ده هاتو دادسو كذل شي مدران تماشام كه همو قلبي ميرستانا او تسي اخوايا كو بيشوم آخر او كو ده شوريه او مزبور او يكال قلم قوتي ماما استاد سيلي بكين قوتي مرأو بانيو ملو پركا بانيو يكا ما مپركا دو زال لناو بانيو ما ناو هل ماني ناتا او ميرستاني كه هبو لناو جسمي لاشي هاتا داري دو زال سي زال هتا خاين بو او زر ششت مانو بلام زول لهم بو مرق دبي او كابرايا تسي كد بي خواي گره عمرني و عمران ديتي دبی او طولو انتقامی تبی خواهی رو انتقام میلی دکات ول دنیای هشت ال قیامتش میاد. پاشوی که زن از که من شوشت و کفن من کرد زور لیم بو مراق. هستم یک دو روز پاش تازه چون لوم منطقی پرسیارم کرد لکه برای که مرد بو. گفتم چه اخبار و سوراخی زیاد نکند گفتم الله امام است. پرسیار و سوراخی او که برای مکان میش گفتم لو گفتی که برای من نخواهی دناسی ننویجی دکر نعیبادتی دکر گفتم او مرد نیه او کسی نیه. او کس نابی باشی وازی بنه او مرد نیوانه او عشی دیوان. بلام اوش تا چی غریبی ها بوده بی بزنم و یکی چند گویی بیتی ولای ماماست نازم بس آن دید زنم شو چی جمال دنگ دنجی بو که آتین داره تماشام کرد او کره یعنی او پیاوا بابی اختیار بو ولی بابی خوب ماسیحی ل بابی خوی دا بابی خوی باوش روی در کرده و تم تا او گیش من نتیت کی او انتقام تو لی او یا خوای گور لی دکاتو است او هدی مره است او کره کلی بی من هت باوش روازه دشوره تو هشت انتقامی کره کش ما یا گات نبی و نبی و انتقام لدو يقدر و يعني كأتو طولو انتقام لباب الدكي و يكا جديش طولو لتو دكاتو كوركي تو دي طولو انتقام لتو دكاتو يعني. اقام عن لخو من بي اوانا درقاي خيرا وكو باس ما كلا دستخو ماني ندي اوانا قوري و نعمتا خواهي قوري بمي بخشي قدر يان بزانين و ريز يان بزانين سون كأما بوانا قورين بوانا سر برزين لدنيا و لقيامت زابا اميد اوي بتوانين قدر يان بزانين لو رو را اگر هر يك لما هر یک لما دلیان من عادت کرد بسیند دلیان صاحب کینا اگر دلیان من شکاندی بسیند با قربانی دلکانیان بی بسیند پیان ماز کن بی پیان ماز کن چون که آنها و کو پیغمبری خواهد فرم بهش لبند پیدا کنه بسیند بن پیان ماز کن با امیدی اوی خواهی رو بهش تمام داده.

0: بسر هاتيك تان لباز دكم كوتاي بيدينم ماويك بيش استا سن مانغك بيش استا روجي جيغلا فرنيكاني ناني را واستابم ايواريك بو نانم دكري هزار دينارم لسريدا نابو كسي لنبو بتنيابم بس تاويك نان حاضر بي كسي شي اهلي او قركي هات زور تكريفم ليكرد زور محاولم كرد كبتوانم باركي بدم قبولي نكرد زور تكرارم ليكرد مثلا زور إلحاحم ليكرد كلي قربا عايدي من بقبولي نكرد قلت ما مستبس هاتي مزانم ساحب فرنيكا أمش قلت مصد لو ساحب فرني دوي قلت إيشم بيتي أويج لوي نبو بلام شاقردكاني لوي بون قلت ما قرهر كاري كتير بين بلي بشاقردكان دليم ديان ناسم قلت إنا أمن دمي بخوي ببينم هستم کر او انسان اشته چی لکن بلام شرم دکا باسی بکا شرم دکا بیدر چینی امش گوتم برام تخوا پیم بلی چی دوی تخوا پیم بلی لو انده مصری یعنی بس پیم بلی گوتی والله ما مستا شرم دکم والله هزار دینار لمالی من نانی پی بکرم هزار دینار من نانی پی بکرم گوتم برای من ادی من برای تو نیم ادی من تکلیفت لی ناکم ادی من لحاها لی ناکم چی پیویز دکا خودوها ازید بدهی قلت والله ما مستشرم دكم هر كوچي بي پاركم نصري داناو ادي هتا وقتي نانا كي هات نانا كمان وقرتو هاتي نوا لو نويجع شاية دهات من مسقوت الارهي قوت مخوايا كس آقاي لحال وزعي او قنزينية بس اتوي كس آقاي لوزع زروفي او قنزينية بس اتوي خوايا بقوري خود بهاناي ورو درقاية چلي بكوا لپیش خم قسم دكرت دعام دكرت سنك چه آقاي ليا اما همو لغفلت داين بلام خوايا كس لبيرناك عزيزكم خوايا كارو كرداري وادك عقل كان رادقري كهات ما مزقوت نويج عشايا لبيش درقاي مزقوتي أليرا قنزتي او مزقوتي أهلي او مزقوتي استاش لواني اللي ردان يشتبي آقاي لبسر هاتا كيبو قلت ما مستا اگر نويج عشايا ما انكرد مرو ايشم بيتا اما نتيكم لكنا دمي وبدأي كسي مستحق سبحان الله والله بري زكانم او انا لو تن باز دكم فلمنيه واقع على جياني ميوا حتى نويج ما انكرت لنا نويج قريانا شي زور امني قد براسي وتبخوا يا جن اتوي انسان لبيرناكي اتوي مخلوقة كاني خود لبيرناكي بلا ما مل غفله داينا ما اقام لا تونيا اديك هاتي نويج كان ما انطوا كردو هاتي ندري ندري تساورهم كرت بسر هاتك من لباس كقولتي ما مستوى أمانتي قلت والله باب بسر هاتي كل لباس كمستشي أو هار ويداي أورو والله فرمسك لا تساوى كاني هات أخوار بلان فرمسك كاني دستري وشرمي كرت فرمسك كاني شارد ولا من قلت ما مستوى أمانتي شي تري شم لكن وعد بيسبيني أو شد لو دين برو بيد دستي كتسم أمانتك كم برد مالي لدرجام دا قلت رخصتها هي رخصة المورجر تسوين دانش من لقري باسي وزعو قزراني مكر لقليو باسي اوام كر كصبرو آرامي بقري خوايا درقاي خير دكاتوا امانتا كم تسميل كر قوتم قنزيك و امانتا دايا قوتي ما مستدخواناي من ندبا كس قوتي قوتم نا والله قوتي كس امني دناسي قوتم والله كس اتوينا ناسي بس خوا اتوي دناسي قوتم هو امانتا كي وريرا والله لو كاتو ساتي من دالجي قز كي هي غاري دابا وشبابي قوتي بابا او زسبيني اخوار دني خوش ما دبي او سبین اشتی دکرین خوب آبلو ماله گوتی بله آکتم بله سبین خوارد نی خوش مانده بی خواه خیری ما مستای بنوسی گوتم نه خواه خیری او کسی بنوسی که بهانات هات
1: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه
2: بی سرانی عزیز استاکاتی بانجی نیورویا بکاتی هولیرو دورو بری الله

0: وعدته
1: خويجان دوال لي أكن بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت توبة قوري خود دروس مانك يا رب العالمين بمان كرا أو عبداني رازقويانا لقلتو يا ماما لأكن يا رب العالمين بنا أقرن بتو يا إلهي للنفاق بنا أقرن بتو يا إلهي للرياء بنا أقرن بتو لتكبر بنا أقرن بتو لترسنوك بنا أقرن بتو لكفر بنا أقرن بتو لفقيري بنا أقرن بتو يا إلهي لفيالة كواب مانوي لإنسان كان يبكين فيالة مانوي لنفسي خو مان يبكين يا ربي خويا ساغ مان كروا باك مان كروا درون مان بيوستي خوتك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بمان كروا عبدانيك هليان أبجيري هل مان بجيري يا رب العالمين خوت مان بيبناسينا يا أكرم الأكرمين محبتي خود لدلمانا زيادك يا رب العالمين يا إلهي ناخ مان برك الأخواناسي ودين داري فنا مان بدا يا ربي لو قناها كان يا أكرم الأكرمين إلهي قناها كان لبيرشو من ناشرينك إيمان لدل ما ناشرينك إيمان لدل ما نادام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمان جينا بإسلام وبمان مرينا لسر إسلام بمان مرينا يا إلهي إسلام كرها ولنا وقورمان يا إلهي إسلام كر شفاعتك للروج محشرما يا إلهي إما لم زماني فتنة يا سبار دلائتو زينا بإيماني خو ما سبار ديتو أكين إيماني خو شوستان ما سبار ديتو أكين يا إلهي بزي خود بسر مانا ببارينا عفو عافيتي خود بسر مانا ببارينا كرم ورحمتي خود بسر مانا ببارينا لسر جنبنا كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أقر رضا من دي تو بدز بهين باك من لهش تجنابي يا رب العالمين اللي من راضي به يا إلهي داوال لأكين هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شي من لم دنيا فان يدا يا إلهي بي من عطاك محتاجي حرام من مكة محتاجي دسي نامرد من مكة يا إلهي أو من بحال ومال مال داريك أو من بمنال منالي بي عطاك أو من بمنال منال كان صالحك يا إلهي داوال لأكين ومن قرزار قدي سرشاني سوك أو من نخوش الشفايب وبنير أو من كم رزق رزق حلال زيادك يا إلهي داود لأكين رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركة بسر دغل دان مانا ببارينا بركة يا إلهي داود لأكين وما قرزار قدي سرشاني سوك أو من نخوش الشفايب وبنير أو من كم رزق رزق حلال زيادك يا إلهي داود لأكين رزق بركتي أمشار من

0: يا إلهي من جرى لو عبداني بسري برز وإير بجئه يلن روجي قرانوان بولايتو يا إلهي بكر باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرم وبزي ورحمتي خد بسرمانا ببارين عفو وعافيتي خد بسرمانا ببارين يا إلهي داوان لأكين برحمتي خوت بكرمي خوت أم طاعة عبداتي أنا من لقبولك يا إلهي أجرتي غفلت من بوبي أجرتي الريام من بوبي يا إلهي أجرتي بأجاي من هبوبي يا إلهي أجر صواب من نبوبي بخو أبهر وردقار أم عبدات يعني كأكين بدلي خوش بسيبوتو أكين خو إلي من قبلك يا رب العالمين يا إلهي هلوك مكريك من هي بو من بينبك بو من شارسرك يا رب العالمين يا إلهي دوال لأكين بناوي جوانت بصفتي برز باسمي عظمت نعمتي زورت بسرا باران دون بخوان نعمتك ناتواني بجميرين يا إلهي چون نعمتك أنا بسرا باران دون آوى بو من طواوك بو من تكملك بو من زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناهي دايكو باك من ببورة لقناهي مردوكان من ببورة لقناهي خيزان وهاوسر ومنال ووچا من ببورة يا إلهي لقناهي براو خوشكان من ببورة لقناهي دراوسيكان من ببورة لقناهي خزمكان من ببورة لقناهي ما مصاب قتابي من ببورة لقناهي أمتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببورة لقناهي هاو شاريان وهاو زمانان من ببورة يا إلهي داوال لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمولات ونشتماني إيما ببارن يا إلهي أم كردستاني إيما زؤر خلقي بيدين تراتيني تياكن زؤر كافر الدنيا لسري كوبونتوا يا إلهي داود لأكن ببارزة دسي كافران يا رب العالمين يا إلهي داود لأكن بقوري خود برحمتي خود ببزي خود لچنجي بيغان رزقار مانك يا رب العالمين دسي كافران من لبرا يا رب العالمين يا إلهي أكن الله يعلمي أني كجيغي هداية هداية يعني بدأ جي هداية دنين خواه لك والأمي التي ينبخروي يا رب العالمين يا ربي إخويا أمكن الله أني فساد لنا أمي التي أبلاو أكنوا يا إلهي داود لأكن لك والأمي التي ينبخروي يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود باري اقتصادي وجياني خلق بهسترك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين محتاج دسي أم كافران منك يا رب العالمين خوايته خود سر برشتي رزق منك يا أكرم الأكرمين يا إلهي درقا كان يرزق لدسي خوتا يا رب العالمين محتاج أمنا مردان منك يا رب العالمين خواي لد أبارين ولد ألالين و برحمتي خوت وبكرمي خوت شون لم رجا بزمان إبرج ولا مالك تويكو نوا أو لبهشتا لخزمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم كومان كروا يا إلهي داوال لأكين صلاوي أما جسي أما بقينا بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم يكيك نوما لخزمة يا بينا يا أكرم الأكرمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين
1: برنامكاني بلاو دكاتوا
2: بناوی خوای گورو مهربان بیسرانی برز استاکاتی اوهاتوا ختمی مرتلی قرآنی پیروستان پیشکش بکن بدن جی ما مستی قرآن خوین
3: خالد القحطانی
2: که امرو لجزئی 23 با من دخوینه
4: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عرب.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

إذا أردت أن تسهل عليك العبادة فاسمع لهذه النصيحة واحفظها في قلبك إلى الأبد. هناك آية نقرأها كل يوم وهي إياك نستعين. إذا أردت أن تسهل عليك العبادة، إذا أردت المعية الإلهية الخاصة، وإذا أردت الولاية، فتعلم فن الافتقار، وتعلم فن التوسل والاستعانة. قال تعالى: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن المسابقة والسباق والتقدم والسرعة في عمل الخيرات والانشراح لها، وأن تكون خفيفة على القلب، خفيفة على النفس، وأن تتحول إلى لذة وسعادة وسرور وابتهاج، وأن لا يمل منها الإنسان، هذه تكون بإذن الله. وجب علينا أن نقول في كل حياتنا وفي كل وقتنا إياك نستعين، ليست كلمة نرددها، وإنما معنى حقيقي فعلي نطبقه في حياتنا اليومية لنتعود أن نستعين. من قال أنا انقطع، ومن قال الله اتصل. قمة القوة أن تكون بلا قوة إلا بالله. أنبياء الله تعالى ورسله الكرام علموا يقينا هذه الحقيقة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك. هذه هي الحقيقة. كلما تبرأنا من حولنا وقوتنا تولانا الله تعالى بقوته. قال تعالى: أن القوة لله جميعا. وفي الحديث القدسي المعروف حديث الولاية: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قمة القوة أن تكون بلا قوة إلا بالله. إذا أردت التوفيق في أي مشروع، في أي عمل، قل: يا رب إياك أستعين، أرجوك أعني، يا رب أنت القدير وأنا لا أقدر. إذا قمت إلى صلاتك قل: إياك أستعين. قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. كلما ارتميت على أبواب الله وتذللت تحت قدرة الله ونسبت القوة كلها لله، أتاك المدد وأتتك المعونة، وسهل الله تعالى عليك العبادة. لنعود أنفسنا ونحدث أنفسنا بأن نقول: لولا الله تعالى ما عبدت، ولولا الله تعالى ما صليت ولا تصدقت ولا صمت، لولا الله تعالى ما ذكرت. نحن في الحقيقة لو أن الله لم يحيينا في هذا اليوم ما عملنا أي عمل. لو أن الله تعالى كتب علينا المرض أو الشلل ما استطعنا أن نعمل شيء. فالمنة كلها والفضل كله لله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة وهذا الاعتقاد وهذه الثقة بالله، صدقوني، فيها من البركات، وفيها من الفتوحات، وفيها من التيسير والتسهيل والحفظ ما رآه أهل الله وخاصته رأي العين، وكتبت فيه الكتب وألفت من أجله المؤلفات. فالقوة تكون بالاستعانة والشكر. نستعين ثم نشكر، نستعين ونشكر. ووعد الله تعالى لنا بأن يمدنا ويزيدنا، وهذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لئن شكرتم لأزيدنكم.

ما معنى أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ دعاء المسألة طلباتنا، اللهم نسألك الجنة، اللهم نعوذك من النار، اللهم ارزقني مالا، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني زوجا صالحا، اللهم اشف مرضانا، اللهم وفقني في هذه القضية، اللهم سددني في هذا السفر، ما تدعو الله تبارك وتعالى بها، هذا يسمى دعاء مسألة. دعاء مسألة أشياء معينة تسأل الله جل وعلا إياها. طيب ما هو دعاء العبادة؟ دعاء العبادة كل حياتنا دعاء عبادة. كيف؟ نصلي، نصوم، نزكي، نحج، نبر والدينا، نبتعد عن المحرمات، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن الربا، عن الرشوة، المهم فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه يسمونها الدعاء عبادة. كيف؟ لأننا ما نفعل ذلك إلا لأننا نسأل الله تبارك وتعالى الجنة ونعوذ به من النار. فنحن مرادنا من حياتنا عباداتنا بشكل عام أننا ندخل الجنة وننجو من النار.

لقي الحسن البصري رحمه الله رجلا، وكان هذا الرجل عليه آثار التفريط والتقصير والتهاون في طاعة الله، فأراد أن يقدم له نصيحة. فقال له الحسن: كم تبلغ من العمر؟ كم تبلغ من العمر؟ قال: 60 سنة، أبلغ 60 سنة. قال له الحسن: ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ إلى نهايته، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. قال: ما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الحسن: أتعرف تفسير هذا الكلام؟ أتعرف تفسيره؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هل تعرف تفسير هذه الكلمة أو لا تعرف؟ وهنا تلاحظ أمر مهم كان السلف رحمهم الله يعتنون به، ألا وهو فهم معاني الأذكار الشرعية. الآن تجد في المسلمين من يقول سبحان الله ولكن ما يدري ما معناها، ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يدري ما معناها، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يدري ما معناها. وإذا سألت قلت: ما معنى هذه الكلمة؟ أقصى حد في الجواب يقول لك: هذه كلمة طيبة، كلمة جميلة، ذكر طيب، ذكر جميل. لكن الوقوف على المعنى كثير من الناس يفرط فيه. والأذكار الشرعية أثرها في العبد بحسب فهمه بمعناها وعلمه بمدلولها ومقتضاها. فقال له: أو تعرف تفسيره؟ قال الرجل: وما تفسيره؟ أي أنه قال كلمة لا يدري على ماذا تدل. قال: وما تفسيره؟ قال: إنا، قال الحسن: إنا لله، أي أنا لله عبد، إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي وأنا إليه راجع، وأنا إليه راجع، لأنها تتكون من جملتين: الأولى إنا لله، والجملة الثانية وإنا إليه راجعون. فأنا لله عبد، أنا لله عبد وإليه راجع، ساقف بين يديه. قال الحسن: فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، أنت عبده وأنت راجع إليه، إذن هو سيسألك إذا رجعت إليه، فعد للمسألة جوابا. أنت مسؤول لا مناص لك عن هذا السؤال، فعد للمسألة جوابا. الرجل هنا أدرك تقصيره وأدرك تفريطه، وعرف أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويجازيه ويحاسبه، فسأل سؤالا جميلا. قال: ما الحيلة؟ يعني أنا الآن أدركت أنني مفرط ومقصر، ما الحيلة؟ عمري الآن جاوز 60 ودنوت من الموت ولا أزال مقصر في جنب الله، إيش الحيلة؟ ماذا أفعل؟ قال: الحيلة يسيرة. وتأملوا في فضل الله سبحانه وتعالى ومن على عباده. قال: الحيلة يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. والله لو يكون الذي مضى 60 70 80، إذا أحسنت فيما بقي يمن الله عليك بغفران ما مضى كله جل وعلا.

0: قال رحمه الله عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي، وله من حديث أنس بلفظ الدعاء مخ العبادة، وله من حديث أبي هريرة رفعه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء.
1: نعم، هنا بدأ الحافظ رحمه الله في الدعاء بعد أن ذكر أحاديث الذكر، شرع في ذكر أحاديث الدعاء، وقلت لكم إن المقصود هنا دعاء المسألة، دعاء الطلب. فبدأ بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي وصححه الألباني. وفي هذا حصر يا إخوة للعبادة في الدعاء، وهذا يدل على فضيلة الدعاء. فالله كريم سبحانه وتعالى، إذا دعوته أول أمر أنه يثيبك، يثيبك على الدعاء، تسأله حاجتك ويثيبك على هذا السؤال ووعدك بالإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني، سبحان الله، العادة في القرآن في السؤال يحيل الله الجواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل، إلا في هذه الآية أجاب الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب

0: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلا حاجة لأن تجعل بينك وبين الله واسطة، لأن الله قريب، والذي يحتاج إلى واسطة هو البعيد الذي لا تستطيع أن تسمعه. أجيب دعوة الداعي، والذي يحتاج إلى واسطة هو الذي لا يجيب، فيحتاج إلى من يرقق قلبه. أما الله عز وجل فهو قريب منك، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليس لك إلا أن تخلص لله وتدعو الله سبحانه وتعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فكان الدعاء عبادة لأن الله أمر به، وليؤمنوا بي، فكان الدعاء إيمانا لعلهم يرشدون. فمن طريق الرشد الدعاء، فالدعاء هو العبادة. والعبد كما قلنا إذا دعا يثاب ويجاب، يثاب ويجاب. وإجابة الدعاء قال العلماء: إما بأن يعطي الله العبد سؤله، إما بأن يعطي الله العبد سؤله، اللهم ارزقني مالا يرزقه الله مالا، وإما أن يصرف الله عنه شدة هي أحسن له من أن يجاب سؤله. اللهم ارزقني مالا، قد لا يرزقك الله المال لكن يصرف عنك شدة، وهذا الصرف أحسن لك من المال. وإما أن يدخر الله ذلك ثوابا له عنده، فيجمع له بين ثواب الدعاء وبين جعل مقام الإجابة ثوابا، فبدل من أن يرزقه المال يجعل مكان ذلك ثوابا، فيثاب مرتين على الدعاء. كل من دعا لله مخلصا يثاب، لكن الذي يجاب دعاؤه ويعطى سؤله له ثواب الدعاء وقد أجيب. أما الذي لا يعطى سؤله فله الثواب من جهتين: من جهة أنه دعا، ومن جهة أن الله أخر له الإجابة ثوابا يوم القيامة. وإذا كان ذلك كذلك فكيف يسوغ للعبد أن يقول دعوت فلم يستجب لي؟ هذه الجملة يا إخوة قولها شر على الإنسان. لماذا؟ لأنها أولا تمنع إجابة الدعاء، تمنع إجابة الدعاء. إذا قال الإنسان دعوت فلم يستجب لي، أو قال لا أرى أنه يستجاب لي، فإنه لا يستجاب له. والأمر الثاني أنها تجعل العبد يمل من الدعاء. وإذا علمت أنك كلما سألت مخلصا لله تحقق لك واحد من هذه الثلاثة، فإنك لا تزن الإجابة بحصول ما سألت، وإنما تكون على يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. فلا تمل الدعاء، لا تمل الدعاء يا عبد الله، فإنه عبادة، لا تمل الدعاء فإنه عبادة. نعم.
1: قال رحمه الله،
0: قال وللترمذي قال وله من حديث أنس بلفظ الدعاء مخ العبادة، وقال الترمذي غريب وضعفه الألباني، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله فيه ضعف وإن كان صحيحا من جهة مراعاة المعنى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فيه ضعف وإن كان صحيحا من جهة مراعاة المعنى. الدعاء مخ العبادة، المخ هو صافي الشيء، صافي الشيء يقال هذا مخه. فمعنى هذا الحديث أن الدعاء هو صافي العبادة، ولا شك أن الدعاء صافي العبادة، بل الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فالمعنى صحيح وإن كان السند ضعيفا ويغني عنه ما صح. وإن الدعاء هو العبادة. نعم.

0: ما علامة الاستخارة؟ هذه نقطة مهمة. بعض الناس يعتقد أن علامة الاستخارة هو أن ينشرح صدره لأحد الأمرين دون الآخر، والأمر ليس كذلك، لأن انشراح الصدر وميله إلى أحد الأمرين قد لا يكون سببه الاستخارة، قد يكون سببه النواحي النفسية لدى المستخير، وأيضا الانطباعات الذهنية لديه، عنده انطباع أن هذا الأمر كذا وكذا، وانطباع أن هذا الأمر كذا وكذا، فيجد من نفسه الميل إلى هذا الأمر دون ذاك بسبب ما لديه من انطباعات ذهنية ونواحي نفسية. إذا ما هي علامة الاستخارة؟ علامة الاستخارة أن الإنسان يبذل الأسباب، يستشير، يفعل جميع الأسباب، يستخير ربه عز وجل، ثم يقدم على فعل أحد الأمرين مما ترجحت فيه المصلحة، ثم بعد ذلك إن تيسر هذا الأمر فهذا دليل على أن هذا هو الخير، إن لم يتيسر دليل على أن الأمر الآخر هو الخير.
1: الحمد لله.
0: هذه نقطة مهمة، لأن بعض الناس يفهم هذه المسألة فهما خاطئا. تجد مثلا بعض الفتيات يتقدم لها الخاطب الكفء مرضي الدين والخلق وليس فيه أي عيب، لكن تقول أنا استخرت وما شرح صدري. طيب لماذا لم يشرح صدرك؟ بسبب انطباعات ذهنية وسبب أحوال نفسية. لكن إذا كان بذلت جميع الأسباب وسئل عن هذا الشخص وهو مرضي الدين والخلق، فهنا ينبغي أن تقبله، فإن كان خيرا فسيسر الله تعالى هذا الأمر، وإن كان شرا يصرفه الله تعالى عنك بهذه الاستخارة. وهكذا أيضا بالنسبة لبقية الأمور، فإذا علامة الاستخارة تيسر أحد الأمرين وعدم تيسر الأمر الآخر. فإذا أقدمت على أمر فتيسر فهذه علامة على أن هذا هو الخير، إذا أقدمت على أمر فتعسر دليل على أن الخير في غير هذا الأمر.

أتأمل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفتن وساعات العسرة، أجد أنه أشد ما يكون فألاً وحسن ظن بالله ويقيناً به جل وعلا في ساعات الضيق. تخيل النبي يخرج من أرض مكة إلى أرض المدينة حتى إن أرض قومه لم تقبله عليه الصلاة والسلام، أخرج منها، ثم إذا بسراقة يدنو من رسول الله طامعاً بأنفس أموال العرب التي وضعت على من يأتي برسول الله، فيلتفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه يفيض باليقين بربه، فقال: أيسرك أن يسورك الله بسواري كسرى؟ النبي لا يملك ولا الأرض التي يسير عليها، فكيف يعده بهذا الوعد الكبير؟ هذه قلوب لا تؤمن بالماديات فحسب، ولا تنظر إلى ساعة زمانها التي تعيشها، وإنما تنظر إلى أن نصر الله سيكون حليفا لمن نصره، وسيأتي الله عز وجل بنصره لمن كان مع الله، فسيكون الله عز وجل معه. سبحان الله العظيم، تنظر إلى الأئمة الذين كتبوا أسماءهم في سماء المجد، وما زالت سيرهم ساطعة كسطوع الشمس، وأخبارهم تهب هبوب الريح في كل موطن، كالإمام أحمد وغيره من الأئمة، تجد أنهم ولدوا في أيام صعاب جدا وساعات عسيرة بالغة العسر رضي الله عنهم ورحمهم، ومع ذلك ما زال لهم لسان صدق في الأمة. حتى إن ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ذكر أن الشافعي كتب كتابا لأحمد وأرسله مع تلميذه الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى جميعا، فذهب به من أرض مصر إلى أرض بغداد، فجاء إلى أحمد وقد انفتل من صلاة الصبح، فأعطاه كتاب الشافعي فقرأه، فبكى أحمد، فقال له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: إن الشافعي يبلغني السلام ويقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له: إنك ستدعى إلى القول بخلق القرآن، فإياك أن تجيبهم، فإن الله عز وجل سيجعل لك علما إلى يوم القيامة. أحمد ما رؤي في تلفاز، ولا شوهد في قناة، ولا سمع له تسجيل، ومع ذلك ما زال ميراثه يولد في كل جيل ورعين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. العاملون لدين الله وحراس حدود الله عز وجل، نصرهم من الله لا من خلقه، وتأييدهم من السماء لا من الأرض، ومن كان الله عز وجل معه فكل شيء معه، ومن لم يكن الله معه فلا شيء معه. ابن مري الحنبلي يكتب رسالة إلى تلامذة ابن تيمية، وكان ميراث ابن تيمية يحارب محاربة الجيوش، إلا أن ما كان لله عز وجل بقي. فإذا بابن تيمية رحمه الله تعالى في بطن الأرض، تمر السنين وتمضي الأعوام، فيقول حمد بن مري الحنبلي رحمه الله إلى تلامذة ابن تيمية رسالة مفادها: والله إن شاء الله ليقيمن الله عز وجل لميراث هذا الرجل رجال هو في أصلاب أبائه. فمضت السنين وانصرمت الأجيال، فسخر الله له ابن قاسم رحمه الله تعالى يطوف الدنيا شرقا وغربا، يبحث عن كل حرف في كل زاوية لابن تيمية رحمه الله تعالى وما دونه وسطره، حتى بقي السنين عددا وهو يجول الدنيا ويقطع الفيافي يبحث عن كل حرف كتبه هذا الإمام، حتى وإن كان في جحر ضب لانتزعه رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم جميعا. من الذي سخر هذا المخلوق لهذا المخلوق وجعله يجاهد حتى ينال أكبر قدر من ميراث هذا العلم الحبر رحمه الله تعالى؟ إلا ما وقر في قلبه من الصدق مع الله ونصرة دين الله والقيام على حراسة حدود الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سبحان الله، في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة البغي، ولا يخفى على شريف علمكم أن الزنا في رواية عن أحمد هو من أكبر الذنوب بعد الإشراك بالله جل وعلا، بل لم تكن تزني فحسب، بل كانت تتكسب بزناها، نسأل الله السلام والعافية، ثم إذا بها تسقي كلبا فيغفر الله عز وجل لها ويدخلها الجنة لما قام في قلبها من إخلاص، كما قرر هذا المعنى ابن تيمية في المنهاج. طيب، هذه سقت كلبا فغفر الله لها، فمن سقى الناس دين الله ما ظنكم الله عز وجل صانع به والله غفور شكور. سبحان الله، في قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلف في الجنة لغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين، من أزاح المعاصي عن سبل المسلمين وأبعد البدع عن طرقهم ما ظنكم الله عز وجل فاعل بصنيعه. العاملون لدين الله عز وجل لا يضيع جهدهم عند الله متى صدقوا مع الله تبارك وتعالى. إن أغلى أيام عمر الإنسان وأثمن ساعاته هي التي يعيشها لله جل وعلا. اهتز لموته عرش الله ونزلت ملائكة السماء تحضر جنازته، ويسارع النبي الخطى في يوم موته حتى لا تسبقه عليه الملائكة، ومنزله في الجنة خير من الدنيا وما فيها عطايا، والله الذي لا إله غيره لا يخرج القلب من فم الإنسان حينما يسمع أي مناقب لهذا الرجل وهو سعد بن معاذ، ثم تتفاجأ أنه ما عاش في الإسلام إلا 6 سنين، لأن الإسلام لمن صدق لا لمن سبق. أختم هذا أيها الأحبة أن العاملين لدين الله سبحان الله العظيم لهم قدم صدق في الأمة متى ما صدقوا مع الله،
وأذكر بهذا المناسبة ذلك الاستنباط الدقيق الذي ذكره الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة، بعيداً عن صحة هذا الاستنباط أو عدمه، أنه رحل إلى الهند فالتقى بشيخ يقال له محمد بن يعقوب، فذكر علة عدم موت خالد بن الوليد شهيداً، مع أنه قاتل وما زال رضي الله عنه وأرضاه يقاتل ويقاتل وخاض معارك عددا، ومع ذلك ما مات إلا على فراشه. فقال محمد بن يعقوب: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خالد هو سيف الله، ولقبه بسيف الله، وسيف الله لا يكسر ولا يقتل. فقال الشيخ عبد الفتاح بعد أن سمع هذه الفائدة التي يصب عسلها ويفوح عبقها، قال: هذه تعدل رحلة عندي. رحمهم الله تعالى جميعا. سبحان الله العظيم، الإنسان كلما عمل لدين الله جل وعلا كلما فتح الله عليه من أبواب الخير والسكينة والطمأنينة والثبات ما لا يخطر له على بال. والله غفور شكور.

0: فضيلة الشيخ، يقول السائل: شخص يشكو ويقول: كنت مستجاب الدعاء وبشكل ملحوظ، وفجأة فقدت هذا الشيء، ما هو الحل لهذه المشكلة؟ بارك الله فيكم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر علم غيب عند الله عز وجل ما نعلمه، لكن النصوص دلت على أمور لها صلة بما سألت عنه. أولها أن النعمة تزول بعدم الشكر، فإذا أعطيت النعمة ولم تشكر فإن الله يتأذن بزوالها، ولذلك هما أمران: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا مما يوجب زوال النعمة، عدم الشكر. وأي نعمة أنعم الله بها عليك في دينك ودنياك، حتى وأنت تصلي الصلاة في المسجد أو تجلس في حلق الذكر أو تحب الصالحين أو تجلس بينهم، بمجرد ما تنتهي تقول الحمد لله والشكر لله وتعتقد الفضل لله، فهذا مما يوجب بقاء النعمة وزيادتها، الحمد والشكر. كذلك أيضا مما يوجب زوال النعم الغرور، أن الإنسان إذا أعطي النعمة ظن أنه أعطيها من نفسه، إما لصلاحه وإما لقوته وإما لذكائه وإما لشطارته، وفرحوا بما عندهم من العلم فيفرح بهذه النعمة ويظن أنها بحوله وقوته. فعدم الأدب مع الله في نعمه يوجب زوالها والعياذ بالله. فإذا أعطيت نعمة مثل إجابة الدعاء لا تغتر ولا تظن أنك من الصالحين، ولكن ولذلك سليمان عليه السلام لما قالت النملة ما قالت، قال: هذا من فضل ربي. وانتبه لكلمة فضل، أي أن الله أعطاك ولا تستوجب عليه شيئا، ليس هناك أحد يستوجب على الله شيئا، كل الأمر بفضل الله وكل النعم بفضل الله، ولذلك وله الفضل وله الثناء الحسن سبحانه، ما أحد له فضل على الله. فلا تظن أن صلاحك سبب في إجابة الدعاء، ولا صلاح والديك، ولا أن الأسرة صالحة وأن هذا سر في البيت، أبدا، هذا فضل من الله. الأمر الثالث مما يوجب زوال النعمة أن الإنسان قد يستخدمها فيما لا يرضي الله، فيدعو بأمور لا يحبها الله ولا يرضاها، فيسيء الأدب مع الله، وقد يستغرق في شهواته وملاذه، هذا أيضا مما يتسبب في زوال النعم والعياذ بالله. فأوصيك أخي في الله أن تضرع إلى الله بالتوبة والاستغفار، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى ما فيه خير لك،

0: قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دور كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان. ليش؟ لأنه لو قال 10 10 10 بعد كل صلاة، طبعا 33 أفضل، لكن لو قال فقط 10 واحد مستعجل. لا تخلي أذكار الصلاة يا عبد الله ولو كنت مستعجلا لو 10 10 10. ليش؟ بعد كل صلاة 10 كم صاروا؟ 30. سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، 30. كم صلاة في اليوم الفرائض؟ 5. 30 في 5 150. قال عليه الصلاة والسلام: يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. قال في الحديث: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. يعني هي قبل النوم يقول مرة 34 تكبيرة، و33 تحميدة، و33 تسبيحة، المجموع 100. قال: فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
2: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت الإسلام.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان و خوشویستانم یکیگ لکتیب نایابکان بریتی لکتیبی ادب الدنیا و الدین امام ماوردی که انسان مسلمان چون دینی رکخا و دینی سازکا پیویس اکا جیانی رکخات و جیانی سازکا بویا امام ماوردی هاتو آداب دنیا من فیر اکاتو پی اله فرموی دنیا داری انسانکان و جیان سازیان لخوه توکم نابه و ترتیب نابه کمال خاله ایلا ابی او خالانه بین دی اینجا دنیای خلق و جیانی خلق ساز ابی و رک ابی یکم دانان فرموی لهر کیا دینی که متبع هبه دینی که و خلق شوینی کون بر روح لگل یابن دینی که ریان لی بگری لخراپ کاری امریان پیاب که بچاک کاری او خال یکم و قاعده یکم بو بنیدنانی دولتی که وها كإنسان تيا بتوانى بيجي وسلامت بديني ودنياي. دوهمين دانا فرموي أبي السلطانة كي زور بهز هبه لهرشو أنا كسلطانة كي بهزو جوري كي بهز نبت أولا تدا مزرعي بخوي ونابيني جيان سازي خلق تيجتش. لدرسي بيشوا لباسي سلطان قاهرة هندق لو تكاني إمام ماوردي من باسكرت كا. گرنجی امیل سر زویا باس کرد که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لکوم الله روایتا باسی اوی کرد و که سلطان سیبری خواه لسر زویا ام سیبری خواه یعن حراسی خلکی لسر زویا حراسا کانی خواه لسر زویا بریتین لسلطانا کان و باسی گرنجی او سلطانای کر اگر بیتو لگل دینا یک بگریتا و چون دین پارزگاری لسلطانا که اکاتو و سلطانا کش پارزگاری لدین اکا أفرمي آية بوني سلطان بعقل واجبك أبي سلطان هبي لها مشوينك يا بدين واجبك ما وردي أفرمي علماء أمة إسلامي دوبش هندك فرمي أنا هرب عقل إنسان أقبير كاته وهوش كاته وعقلي وايبي عليك أبي سلطان وقورو دا صلاة داري مسلمان لشوينك تواجدي هبي هندك إش فرمي أنا نا أما تنهاك يشهيك يشهي عقل مية بلكو دين أم أمرئك بويا رب العالمين بيني فترة وفترة بيغمبراني ناردون عليهم الصلاة والسلام بويا خلق بدوري أنا كوبيته وسلطان الدين وسلطان الدنيا بيعطا كردون كوابو مسألة سلطان مسألة الدينية والدين أمري بيكردون كأبي الله هرشوينكا كأيما أجين سلطان وقورو دا صلاة داري كي قاهيرو بدا صلاة بي حتى أكو خلق بتواني لجي السيبريا بجي آية دو إمام سي إمام زياتر لكاتا أكريها بي أكري تواجديان هبي أفرميه أنبابتا دو رأي لسر للا علماء أمتي إسلامي هندي قوتو أنا طبعا أقر ليك شوينا بن هردوكان بإجماع دروزني بوان منبلين لها لبجا دو إمام هبي لكردسانا دو إمام هبي بإتفاق علماء دروزني بس اگر لچن ولاتیکا یا لچن شوینیکا چن امیریکا بیا چن امینیکا بیا چن بابلن سلطانیکا بیا چن خلیفیکی شبه حتی آیا لسر اما قصیان چی و علماء افرمی امام ماوردی دو رأیه هی رأیه کان افرمی دروستا لهر شوینا مادام خوی بو خوی کسکا اتوانی او شوینا بری بری و حیبتی مسلمانان لو شوینا پارزراو ابی دروستا بس چن دانه کی شبن بلام جمهور علماء رأيان أو هايا بعكسي أما وكا طبعا وانا الدليل بشي إهن والله نجاري وهبوا ليك شوينا دو بيغمبر هاتوا يعني ليك زمنا دو بيغمبر هاتوا هركسان كاري إصلاحي خوي كردو أقر دو أميري شبن لدو شوين جيوازا طبيعية بتاوتي بو أم فتوى بو أم رزوز اللي وشي مناسب بيك عالم الإسلامي بارشا بارشا كراوا أكري لقناغية كما كوم الله أمير دابن هر يكي لشوينك دواتر هتاوكو بهز ابن دواتر اتفاقيات لبيننا دروس كري
برام جمهور علماء فرمون لبروي كومال فرمايش تهاتو لبي غمري خواه وصلى الله عليه وسلم كباسي دو إمامكات ودو خليفة أكات فرمويانا شرعا بهيش شوازة دروزنية خوشويس فرمويتي إذا بويع أميراني فولوا أحدهما أقر بيعد راب دو أمير يقدان يعني بكنا أميرو يقدان يعني بكنا دا الصلاة دار فاقتلوا الأخيرة منهما أوي كم جار بيعتي بيدرا وريقرن أوي دويم جار بيعتي بيدرا بيكوجن لكولي كانوا بو اختلاف دروز نبي لفرمايشتك أقر شي فرمايشتك لو أشيت ضعفك لا الرواية السندك يا هبي خوشويز أفرمي أفرمي أقل لدوائما أبو بكر تاندانا أفرمي يا أبو بكر يا عمر يا علي إشارات أكا أفرمي إذا وليتم أبا بكر تجدوه قويا في دين الله ضعيفا في بدنه أقل إمام أبو بكر تاندانا أبين قويا لدين خويا بلام لبدن خويا لا شيء خويا بهزنية أقل عمر تاندانا دوائما إذا وليتم عمر تجدوه قويا في دين الله قويا في بدنه إذا وليتم عليا تجدوه هاديا مهديا أقر إمام علي تان دانا أو الرنشان درتان أبي ورقتان بورشن أكاتو أمر رواية أقر شي ضعفي هتيا وشي أزور اعتماد يا خالد سر ما ورده ناويتي قرن أويا في غمري خواص الله عليه وسلم نيود لدواء من أمس يانيان يا أمت شوارا نا فرمي أقر أميان تانكر آوا أبي أويا تانكر آوا أبي أويا تانكر كابو يقدانا لدواء أوديت أفرمي بما تي أجين وعلماء بابل الجمهور علماء رأيان أو هاك أبي تنها يك إمام هبه وأو إمامه بيويس أكاك ومالي خصلتي زور جرينجي تيابي بوي أمة إسلامي لجردسيا بارز راو يكم دانا أبي هر كسبو بسلطاني مسلمانان ديني مسلمانان زور أجي لدين بيو بارز غاري لبكا هاني خلق بابوي كردوا بدين كانوا إهمالي تيانا كان هيبتي مسلمانان بفارزه أمتي إسلامية غير هيرش يشتكات السري أم بارزغاري لبكا أعداكان الدين أواني دجب دينن أواني دجب نفسي مسلمان بمالي مسلمان بالرايان غري واجب لسري أبي ولاتي مسلمانان آودان كاتو مصالح كاني مسلمانان بتشاكي سيركا وبورياي شوارم أبي أغاي ليبي سنني دين وربازكاني دين زندوكا تو داين التحريف نيالا كزياد رويتياك او كم ترخميتياك ابي اموالي مسلمانا بارزراي بهيلتو نابي زياد رويتياك نابي كم ترخميتياك لو ورغتنا بهمان شواز لبخشينا بهمان شواز ابي ياساي مالي طبعا لدينا زور اعتماد لسر عقل دان را ياساي مالي لدينا قد دان را وشون توزيع اكري هميشه خليفه مسلمانا يا امير مسلمان توزيع اكري استشهر أو هاي يعني يا سيك من نية بون منا مثلا كم الله مسلمان كوبنو كسي كنا جوري خوين مالية وجماعتها كيف تدسي أم كسا شون توزيعي كا بتشش شيء وازا يا سيك من نية بلا بمشي وازا تو توزيعك هم وين اجتهادات بوي أفرمي بزور أجيله بسون الدين بكات زيادة روينك كم ترخمينك هندك كسب زور باريلي ورجل زيادة لحد يخوي هندك زور تري بدات لا يكساني محاولة بكا في أدبك أقول له مظالم نبيك الرؤدا أقول أحكام كان ب لنيوان خلقها داد قريبك إنصافيها بكاتك وبين خلق كان كشيان تيك وتجاي كردو زور أقول حدود كان إخوابي حدود كان بارز قاري لبك أو كسيك وتجاوزي كردو لحدود إخوة أو كسي تقصيري هي بهم وي أقول حوتم أبي بزاني كيدا أنا لجردستي خويا أمين كان جردستي كين سير خزمايتي وسير رفيقاتي وأناك سير هيزت وأنا أوكس مصمناك كدائن أم خالانا واجبك زور جورن سلطاني مصمنا أبي أم خالاني تيابي إنجا أليروا أمتي إسلامي كيوتو سرقات كاني خوي دروس أبيتو وجاريشتر أفرمي أجر هركاتك سلطاني مصمنا ضعيفك ليك لم خالانا تيابو اگر توک مبول خاله کانا واجب لسرد چون نجو طاعتکی آ او جرایلی اوکی بمول خصی اول نادی. طبعا شتی که زور گرینگه مثلا جوریل مالا جوریل سلطان و دسلطدار ولاتا لا مجیم مناقشه نیه. یعنی اما یکی کش جورکانی اما الامر الصحوی اسلامی اما آدابی
تێگەیشتن لە ئیمارەتمان نییە. بۆیە زۆر تەبیعی سیرەکەی لەسەر هەموو مەسەلەیەکی تافیهی بچووک هەچی خەڵکە قسەك ناگەڕێتەوە بۆ عولەما و ئەهلی خیبرە لەو مەسەلەیە. حتا لە ماڵە دیقەت ئەدەی باوگیت بڕارێک دەرەکە، ئەگە بڕارەکەشی غەڵەت بێ بێ شوێنی کوێ، ئای چۆن لە نوێژە سێمە لە نوێژە ئیمامەکە غەڵەتکە. ئەگەر هاوار ما کرد سبحان الله فایەی نەبوو، ئەوە لەسەر غەڵەتی خۆی ڕۆشت، واجبە لەسەرە بێ بە شوێن غەڵەتەکە ئەوە بڕۆی، ئەجریشی دەسەکەوێ، واجبیشی لەسەرە بڕۆی، ئەویش ئەجری دەسەکەوێ، چونکە ئیجتیهادی ئیمامەکە ئەخوانەی ئیجتیهادی مەئمومەکە لە دواوە. مەسەلەی دەسەڵاتداری شەرعاوە، مەسەلەی ماڵی شەرعاوە. بۆیە ئەگەر هات و بینیت لەم حەوتخاڵەیە ئەمیری مسلمانان خەلیفەی مسلمانان پارێزگاری لەمانە ئەکرد، واجبە لەسەر حەقێکی خۆیە بەسەرتەوە کە ئیتاعی کەیت و گوێڕایەڵی بکەیت. ئەم فەرمایشتەی پێغەمبەریان صلی الله علیه و آله و سلم ئەفەرمی ئین من ئیجلال الله تبارک و تعالی ئیکرام ذی السلطان المقصد، بەشێکە لە خوا بە گەورە زانین کە ئەگەر ڕێزی سلطانی بگری کە دادگەر گەورەیەکی عادل، بەشێکە لە خوا بە گەورە زانین ئەگەر تۆ ڕێزی لێ بگری جا بزانە. بۆیە ئێمە ئومەتێکی ئاواش پرز نین وەکو ئەمڕۆ هەر کەسە بەهۆی قسە ئەکا بۆ شێوازە نییە. وەڵڵا ئەمیری ئیمانداران هەبێ لە ماڵەکەی خۆشتە ورتەیە بکەی بەرامبەری گونەهبارە بی. لەبەرەوە کەسی موسڵمان ئەبێ لەم خاڵە زۆر بەوەر بە تاەتی ئەمڕۆ سەحوەی ئیسلامی بە هەمەجێکی تەحەزوبی هات، هەمەجە تەحەسوبیەکە وەهای کرد هەموو کەس قسە بکە لە ئەگەر نا تۆ ئەمیرێک و گەورەیەکت داناوە ئەم تەریقەی هەڵبژاردنی ئەمڕۆ ئەوانە وای کرد ئەو هەیبەتە گەورە بچوو کاتەوە نەهێڵێ. بۆیە ئێمە ئەبێ زۆر بە وریایی لەم مەسەلەیە مامەڵەکەین و ئاگامان لێی بێ. بۆیە ئەفەرمێ ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ، ئەفەرمێ ئەوە مستەوجیبەن تاعەتەهم و موناسەحەتەهم، ئەبێ دڵسۆز بێ بۆیان، ئەبێ تاعەتی هەبێ بۆ ئەم ئەمیرانەی کە بەو شێوازەن. ئینجا ئەبێ بەڕاستی کولی مەحەبەت و مەیلی خۆتە پێدابن، بەڵام ئەگەر هات و ئەم خاڵانە کەم تەرخەمەیەکیان تیابوو لە یەکێکیانە، ئەفەرمێ واجبە لەسەر کەم نوسحی کەی، ئامۆژگاری بکەی، هەوڵی لەگەڵا بدەی، محاولە کەی ئەم خاڵانە خەلەل نەهێن. ئەفەرمێ و ئەو خەلیفەیەش خۆی یا ئەو ئەمیرە خۆی بۆ خۆی لەم خاڵانە گەرم خاڵانەی بەڕێکی نەبێ خۆی گوناهبارە بێت یا عقاب ئەدرێ لە ڕۆژی قیامەتە لەسەری. ئەم ئایەتە پیرۆزە ئەفەرمێ قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. خوا جل جلاله دا صلاة دارا بويك عذاب تان بوبنر لسر تانو ولا خوار تانو، يان جلي شيع تان لبركة، يان جلي بارشا بارشا بون تان لبركة. أفرمع علماء فرمي أنا أما شي يعني عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، أفرمع دو تأويل ودو تفسيري هي هندك فرمو أنا من فوقكم يعني أميري خرابتان بوانير هو عذابك. خوا جل جلاله أميري كي خرابتان كعقوبة دا عقوبة أداب أميري كي خرابك لسروا، أي أويك لخواروا عقوبة أداب شي بعبيد سوء أو عبدانيك لمالكتاهن لخواروا أو خراب. يعني بزماني كتير شكوت من دو جور قلاي مسلمان هي قلاي بيت من هي أسرة من هي قلاي خلافتي قورية لقناه قلاي أسرة شهر أو هاي وأكاد كجوري مالك ظلم دليفك باوكا كظلم دليفك عزيت الودا يان أولادك بعكس وبرامبر باوكك أو بريتي لو عذاب للسر ويا لخواره. أفرميه هندك إيش فرمي أنا فرمي أنا مسألة من فوقهم بريتي للرجم برد بارانتان أكا وخسفيش لجير قاتشتان وناخي عرستان أبا مجاهد وإسعيد كل جبر أو أن فرمو أو يلبسكم شيعاً ئەویش دوو تەویلی هەیە. ئەفەرمێ هەر کەسەتان شوێن ئەهوای خۆی ئەکەوێت و هەر کەسێ بەلایەکە ئەڕوە. هەندێکیش فەرمێن نا وەڵا ئەوە فیتەنەکانە تێتان ئەکەوێت بە شێوازێکی وەها پارچە پارچەتان ئەکە کە موجاهید وای فەرموو. کەوابوو ممکنە ئینسان ئەگەر لە ناو دەوڵەتێکا بوو سەرێکی بەهێز و سادقی نەبوو حتما بگەڕێ بە نەفسی خۆی بزانێ کۆمەڵی هەڵە هەیە بە چارەسەری کە ئەگەر نام عەذابەکە لەسەرەوە دێ هۆکارێکی هەیە لە خواریشەوە بێ هەر هۆکاری هەیە. یان ئەگەر پارچە پارچە بووی ماڵەکەت پارچە پارچە بوو دەوڵەتی ئومەت پارچە پارچە بوو هەمووی خەلەلێک هەیە، خەلەل ئەو فیتەنانەی کە ڕوتی ئەکەن هەمووی خەلەل هەیە.
أفرمي خوشويس للرواية كهاتوك هج أميرك نيك بيت بوسر قومك وظلم يعني لبك إلا للروج قيامته دستكاني أكرينا قردني أم دستاني تون أولا قردني جيربون كده وشاك كاني وهاك أم دستاني بكنويا دستكاني بطواويل قردني قفاتك يان أي خنكينا يان دسي بر الله أكن أفرمي باشترين أمير كام أميرانا أئمة كام إمانا كام إمامة زوزور باش أفرمي أويك إيو أوانتان خوشي أوانيش إيو تان إيو أوان خوشي خرابترين جوري أئمة وسلطان كامانا أوانان كإيو رقتان ليانا أوانج رقيان لإيو إيو اللعند لوانا كان أوانج لعند لإيو أكن أفرمي ديه أما زوزو الطواو والله أقر أميرك أمير بيت سلطانك سلطان بأبي إيمان داران خوشيان بي وأبيش إيمان داراني خوش بي بعكسي شو بوي عمر كوري خطاب ناميك نسيب وسعد كوري أبي وقاص فرموي إن الله تعالى إذا أحب عبدا حببه إلى خلقه بخواء برخواء عبدك خوش بيز لاي عبدكاني لاي مخلوقاتك خوش بيسي أكا دي سيري منزلي خوتك إيسا علنا وخلقا شاني خوش بيز بلاي خواء ونا خوش بيسي أو الدليل دي هرشتك تهيلنا وخلقا وصفو ثناء ونبزان لسريشة واندته بهوي محبتي خواه اللي رناوي كي جواني داويتت يا أما خالكي زور قرنقا حتى بو خومان يعني غيري أميريش خومان هر يشكل إيما چنك خواهي قورة جار جواند بو أدا چنك لناو كومالغا كي خوتا دائرة بچو كي دورو برتا توريزو تقديراتو جواني تهي همو أو تأثير لسروا هي لسروا الرأيكي تهي لغا رب العالمين أفرميه أصل وهاي لخشيتي إنسان ويلي إنسان طاعة أكل كطاعتش أكل لبيرتشاوي عبد كان در أكل نو عبد كان شيرين أبي كشيرين يجبو خلكان بريزة وبتقدير وسيري أكل عمري كوري عبد العزيز الرجل لدورو باري خوي فرموي والله من زور أترسم لرب العالمين كاتي أم قرسايك ودسترشان ومت أميري إيمان دارا بيان ودوتيان والله إما لو ناترسين تأكيد إن لو يكتو لخوا جل جلاله زوزر أترسيتو أوان إما لو أترسين كأم بلايك هاتو بسرتا بمصيبتي نزاني وفرحت فيها بي لو أترسين ما دام تو فرحت فيني تو باشتين أميري إمي أي عمري كور عبد العزيز عمري كور خطاب أبي مريم السلولي كاتيك قرد زيدي كوري خطاب براي عمري كوري خطابي كشتبو كاتك دواء وإيماني هنا يترخوا إمام عمر شي لبك براكي إمامي كشتو إيماني شي هنا وتي والله حج خوش مناوي أي أبي مريم يعني الزرة وكسي كشنية لسر أمزويا كاتك خويني براي مني رشت بي وخوش بي وناتو أنا متوم خوش بي أبي مريم جوتي وتي باشا كمن خوشنا ظلم مليئك أما حقكاني من أفوتين يا إمام تنا والله حقكاني نافوتين هجمة فيك تو نافوتي وتي دي كتير حب هب النبي كرمي بلا ومهم ما فكان من نافوتي شكو إمام عمر لو بري عدالته زر رقيليتي شكو براكي كشتوا والله لبرو إيماني هنا بهي الشوازي حقكاني ما فكاني نافوتين طلحي كري عبيد الله ك صداق ماريكي زور غوري دانا بو أمو كلثوم كشي إمام أبو بكر زور بو بچان وشتر بو يان برد الان كزنا بو العربة أو اندام ماري زور بقدر أو آفرت أم كلثوم كشي إمام أبو بكر إمام عمر كأمها مشتر بني وتي أول شيء وتي أنا والله أو هرمي ماري فلان كز هي أم كلثوم وتي كورا ماري شونا بيو بيخل نوبيت المال وهم بارو سرو تسامان هم يخسر نوبيت المال أحنا دوايك يخسر نوبيت المال خلق بطل حيان وتوتيان كربو خاتي وطلح فريخوك وبو قرآن تازه هرشي اشتفوتا نبو بهيجنا كنبو بهيخو خسبت المال وتي ليه قرن لعمر والله يك كلمة لقال النالم عمر وجداني خوي مراقبة كابا سريو اقر وجداني قراري دا ديني برياري بيدا لسر اويك اما هي او افرته بوي انيرتو بو خوا برياري دا كنيداتي هزاران طلح قصي لقال كان فائديني ويهيس قصناك الله بياني زو إمام عمر هذا خوش تكاني كوكر دو خصيصة روشتر كانوا بردي بو أم كلثوم تيل الشرعة مجالي تي أفرت شنك ماريها بأتواني زيادة بكم بكشي مني
بوي الله لنا عربة هيج كسيك نبو بأندازي أم كلثوم هتا أو زمنا ماري بأندازي أو قوربي أو زوربي ديقتي لير أم أميري إيمان داران بان شوك الدين تحكم أكا بسريا حب وبغض ورقو كيني خويا هيج تأسيل لوضع كناك أمشت لو تي للرأي خويا زور زور بو ببلايا والله مكسيرة كان للشرع مجاليتي مجبورة بري بدا شوك الشرع تحكم أكا نك شخصك أمتي إسلامي قائد كان وسلطان كان شخصنا نين كسيك بيتو تو قرنجي وكسك بدي دين لنا وكسك أبو يقدي قتان دابا ميجوي كاتك بيا وقورا كان أخواني تو همو ميجو كان حياتك كسك نسراو هند جار أو برسيارة أكري ألان باشا ميجوي إيشي كسك نسراو تو أخي إيشي كسك بريتي للدين أقر إيشي دين نبوه هلا إيشي كردو هلا كي نسراو شاكا كاني همو نسراو حال نری ام ایشت چه بریتی لدین سیاست که بریتی لشی بریتی لدین جاری که هارون رشید ابا عتاهی کرد سجن ابا عتاهی شاعری که زور گوره لسد دیواری سجن کن و سی اما والله ان الظلم لوم قسم بخوا ظلم لومه با سر صاحبک او کسی که ظلم لی اکا و ما زال المسیء هو الظلوم اخوا او کسی که هلا اکات هميشه او ظلم اكا دي او مسي ايكا بوشي وازي كردو الى ديان يوم الدين نمضي ورد ورد ايمشو ايشو من بروج قيامه اروين وعند الله تجتمع الخصوم لا اخوا هرشي او كسانيك كيشان ها ولدني هم راى جيرا ستعلم في المعاد اذا التقينا غدا عند المليك من الظلوم بخواي هارون الرشيد للرج قيامته لبردم خويا كاتك راجيران أقلب أزاني كي ظالم وكي مظلوم على كاتك أمشي عريان خيان دو بها من الرشد هم الرشد زور حزيل الشعر يك لو خليفة زور عظيمان عباسي كان كظلم قورة تنين ظلم لها من الرشد كراوة وتارك بتفصيل باسي هم الرشد مكرتو لو شي اللي يوتيوب وانا هبيتوان سيري بك الله هم الرشد السكر بقريان كاتك أمشي عري بيني وتي باني كان أباع إتهيان بو بان كان الله هزار ديناري لملك خوي داي حتى وكو عفوك تي با نجينا لا إخوة هر عفوك دي قد بدأ قوري مسلمان أجا الدين حاكم أبي بسريا بوش يوازع أجا الدينش حاكمنا أبي بسريا إتر دسي بطال أكاتو بلا مرد بويا بو أما عرزم كردن درس كان بيشو ما وردي فكرك أي أما تو ناتواني كسي كي صالح بي لنا وبي أو كومال غاية كي خرابة هرچی اکی پرچی خراب بد برک و ناکری تو کسی که خرابی لنا کامل جایی که باشه به همان چش بوی ام دوست پیک ون ابد تو کسی که چاق لنا کامل جایی که باشه بوی اما واجبی سرشنی اما آوانی بس خوامان چاق کن واجب که اما ایله ابد تو کامل جای با خود درس که کامل جایی زور رسان و چای بکت و تو انسودی لورگی اینجا گشتی اکه اینجا دین داری تیا به هز ابد اینجا اینجا اسودی جیانت بوی و ازانی جیان سازی چی دی تصور که او کسی که تنها ذکره که ذکر ام ذکر پالی پیوانه و کمالگا که چک چکه خواهی گوره امرت پی اگه که تغییر حتی لخوتا دروز نبه تغییر لدره و دروز نبه الا به خود چاکی تو کمالگا چاکی واجبی سرشانی فرد فردی مسلمانان اگر تو با تاقی تنها که تو غلاته که و واجب لسر خود چاکی تو رام کی او کاملگای بگاری با کاملگای که خود که اما زور زور گرنگ دی دروز بونی ام کاملگای و ام فرد جوانان تیایا با دینی که متبع ابی با خود با سلطانی که زور قاهری بده صلات ابی بای جاران پیرکان من هنه قصیان هبو اینو چون لاشه بسر جگه گره لا شيء كسرينا بطاقة لنا وقرى بهمان تشن ولاتي بسر وبحاكميش تنهاج جاي قر سودي لور ناجر امجلم زمنا لهمو كاتك زياتر بيسمان بويك لم واقع عن أمتي إسلامي تابقين فلسفة كي ما وردي اگر كسك امحوت خاليتي نبو ايا هول ادم چي لبكم يكيك محاورك مناصحكم ام خالانيتي دروسكم اگر هات کسی که زور ظالم سروکی ولاته بود
باشتر لوي هر سروكي النبي بربر اللهي بازوري ظالم اما قواعد الدينين بويا اوشويني اما اوناكات اوي كتو فرمان بشاك ورقري لخراب النكي بويا عرزم كردن سلطان عادل لقل دينا بحياتي تيجيران دروزنا بويا هندق لسلطانا كان لدين اترسن مسألة كالديني اللي بترسي شورشكا بسرايا نا مسألة نا عدالتي خوتا لدين اترسي اقنا دين بوتو پشتو پنای ای حاکم اگر بیتو عدالت برپا کرد بیو رگ بی و امت اسلامی ابی پیورکان لذهن خویا دابنه بزانه چون ما ملائکا چون هلسو کوت اکا چون هنگاو انه لگ سلطانی او زمانی که هیا بعد صلاة داری که زور ظالمش بیت چون ما ملائی لگلاک اگر هاتو دا صلاة دار زور ظالم اکد لابردو خرابتر هاتا شوینی چی اکی فتنه عبد الرحمن کوری اشعثم لو اتارکا بدریجی باس کردو هندي مسلماني زور كان حافظ قرآن للرواية كالت زي كي بينش حافظ قرآن بينش هزار حافظ قرآن بيعتي عند عبد الرحمن كوري أشعث بوشك تنها تيان أبيني تنها ظلم حجاجيان أبيني دي دواي عبد الرحمن كوري أشعث أوهم جنجل غل أمتي إسلامية دواي خوي خوي كشت تصورك خريو بيبا نصارى تصورك أقد دور بينيت نبي او كيشان دروس ابي العالم اسلام للجهان الاسلامي ابو امتي اسلامي لهمك تكن زياتر بي بي سي بويا دينك خو زور توكمك دين متبع وسلطان قاهر هو البدا بو سلطاني بدا صلاه بامتي اسلامي بقرته خويا جان داوان لي اكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم اعظم رحمته بركته بزي خو بسر ما نبارنا يا اكرم الاكرمين خويا جان اما بكولي غناها هاتوینه تا خدمت کامل کلماتی پیوانی جوره درسانه کی زور جوره یا الهی داور لی اکین بر رحمت و بزی خود بکرمی خود ام درسانه من لی قبول کو پاک من کرو پی یا رب العالمین دل من ساز که یا رب العالمین خواه داور لی اکین بر رحمت و کرمی خود گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه با شوا کرد من عفو من که گناه با روجا کرد من عفو من که گناه خطری کر بدل مانا و تیپری بدل مانا عفو من که یا الهی بمن جره لو عبدانی کتولیان راضی ابی یا اکرم الاکرمین یا ربی خواهی جان رضا مندی خود بسر مانا ببارین تو خود سر پرشتی کارکان من که و من در دسی خو من یا رب العالمین خواهی لم زمانی فتنه و فساده درگاکانی خیر بسر دل مانا بکره و دل مان روشن کره و چا مان روشن کره و حق من پی بناسین یا اکرم الاکرمین يا إلهي داوال لي أكين بناوي جوانت بصفتي برزة باسمي عظمت شون بارانا كان نمنما بسر مانا داء باريني آوان نمنما نور بسر ضلمانا ببارينا ضلمان روشن كروي يا رب العالمين خوائيان إما قرفتاني زور زور مان هيو قرفتارين يا إلهي خود قرفتكان من شار سركة چي چاكا بو دين من بو دنيا من بيا من عطاكا هرچي خرابة بو دين من بو دنيا من لما اني پنامان بدلی یا رب العالمین یا ربی خواه داود لی اکین صلاوی ایم بگینا با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم یا الهی یک یک نو من لخزمتی بینا اشتیاقی دلی ایم پی بگینا یا اکرم الاکرمین یا الهی داود لی اکین برحم و بزی خود الهی او من نخوش شفا من ببنیر یا الهی داود لی اکین او من کم رزق رسی حلال من زیاد کن او من نا آرامی لدرون یایتی خواهی جان آرام من کرو مالکان من آرام که ولاتون اشتی من آرام که امتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم آرام که یا الهی او من گرفتی که خواهی جان گرفتی که بو چار سر که یا الهی درگاه اشترنی تقیل بدین درگاه که تو نبی هانا من هنا او بولای تو درگاه خیر بسر مانا بکرو یا رب العالمین خواهی جان داوال لیکن برحمت و کرمی خود ببزی خود یا الهی ام دلان من پیوست که بدینکت و یا رب العالمین خواه قد سپرده لی تو زای نبو زای نابه و ایمانی خو من سپرده تو کر یا رب العالمین ایمان من پارز راو که بمان جره لو عبدانی یا الهی بسری برزه و لروج قیامته لحضوری تو یا اوستن یا اکرم الاکرمین یا الهی داوال لیکن بناوی جواند بصفتی برزه باسم عظمت رحمتو بزی خود بسر مانا ببارن لگناهی دایکو باک من ببوره لگناهی مردوکان من ببوره لگناهی امتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ببوره لگناهی مردوکانی امتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ببوره
يا إلهي أو مردواني بكسنو كسني النازيان بكيشت ودعائي كان ببنيري وإما ليرا ودعائيان بوكين يا إلهي لقناهي هرهمو يان ببوري يا رب العالمين همو بليان برسكر وبهشتين شادك يا أكرم الأكرمين يا إلهي داوالي أكينم دعانا من قبولك يا رب العالمين خواهي جان داوالي أكين بكرمي خود أم دعانا من لقبولك برحمتي خود من ورقره يا إلهي خجالة الرومان يبلن بكر دوي صالحي خو من دعا كان من قبولك هاوارو هاناو بنابو لا رحمتي توئين دعا كان من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين وإقر لقناه من شوي أجبوري وخال من قبولك.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Azzanı khuşu fisan salayı khuay perverdikaten lebele her köyen. Berdevamin le sarık sakardin le sarık pırsakani roş. Baraza kapırsa. Ema le dukan cırcman heye. Batala dayan girin. Duay girten yan çoğun bir yan kujin. Barazan ema alayın. Sabahri bu kuştini ev ajalani keziyen bakşın. لشرعه ابي اسانترين شيوه هلب بجردري بولنا وبردني امجوره اجلانه يعني هيك شيوه يك تعذيب تابع يا ابو نمونا زور شلون اللي نارحت كردني حيوانك تابع لجان كشان شرعينيه حيوانك هر شي بي هر جوليك بي بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمي اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه افرمي اگر شتيك تان كشت اجليك تان كشت بشوازيكي جوان بشوازيكي ريكوبيك بشوازيكي باش بي كوجن واگر سرتان مری به شوازی کی باش سری برن حتی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم چق وکانتان تیج بکن باشا با او اجلانی بردسان کسری انا برن زور ناراحت نبن بی دبروا مسلی ام اجل زیان بخشانه ایمالین رگ پدرا و راو کردنو کشتنیان رگ پدرا و بلان به باشترین شیوه که کمترین ازر به اجلکا بگین برزچ کا پرسه پرسه من گنجکم تمنم 23 ساله زور عبادتو پرت شکانم باشتن الحمدلله لگل نیوجی فرض و سنت و ذکر و خواندنی قرآن علی همو امانه پیوندی باشه بلام بنهینی گناه دکم و پیشم ترک نکرا و تاکو استا فرموده که یال گناه کردن بنهینی تاوانکان بطال دکاتو ام فرموده من دگریتو اما کاری که خراب برزانی یعنی انسان ایماندار راست اما علین خواه پروردگار خواه کی بخشنده و مهربان و لیبرده بلام اگه من لو بیه که مسئله گناه کردن با خوی با پنهانی نچه تا او خانه ای که انسان حساب با خوی پروردگار ناکه یا با نمونه خوانه خواست بیرزی اکا بس نورکان این شرع لکاتی که پنهانه حد دل امکان انسان هول بدا ظاهر و باطنی وک یکوابه هول بدا روکش و روپوشی وک یکوابه چکا پیغمبری خواست صلی اللہ علیه وسلم لو حدیثی که افرمه فعلا باسی اما اکا افرمه خلکان یک دین کردوی باش یان زوره بقدر شاخکانی توهامه فرمی که امثال جبال توهامه فرمی خوای پروردگار ای بابا آسمانه ای کا بتوس کردو باشکانیان صحابه افرمون بوچی ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمی اولائک کانوا اذا خلو بمحارم الله انتهكوها افرمی اگر بین خو یانو خو لپنهانا هله یک تاوانی کان بورب کوتایا او انا چون تاوانه کان یانه کرد انسان حذر بکالم خاله اما علماء قلت يعني لا تجعل الله اهول الناظرين اليك انسان خواي پروردگار نكا بو ذاتي ككمترين حسابي بو اكا يعني اما لشوين اكا كامانيو تاوان بكين اگر بو نمونا مناليكي ليبي اگر بو نمونا كسي سيمي ليبي بزانين كاميريك چاوديري مانكا بزانين لواني خلق يكدي بسرمانا تاوانا كناكين فكيف اگر اما بزانين خواي قول رقيبة بسرمانا وخواي پروردگار بآگانا بليمان وخواي پروردگار محاسبة لسرمان اجباری کرده و کان مانه که خوبی کار کان مانه که خواهی پروردگار به نسخه اچه تو بردمی خواهی پروردگار براستی اما کاری که خرابه لبروی مالی انشاءالله جناب مادم کسی که دیندار و خواناس و پابندی به نیوژکانه و ایم آلین تو بر ام فرموده ناکوید به مرج تو ببکی به مرج بگری تو بلام اما نکره به پیشه و اما نکره به حالتی که انسان فعلا حساب و رقابی خوانه که بس حساب و رقابی خلق بکه یعنی ایم تنها چاومان لچاو دیری خلق به چاو دیری خواب بکم سیر بکن. اما کاری که خرابه و امنیتی که خرابه و خواه لسر ام بیرزی کردنه و خواه پروردگار لسر ام حساب بونه کردنه سزاعده. نگل سر اصلی تاوانکه. یعنی نیتک خرابه. اصلی تاوانکه خلوانیم تاوانی جنابت باسکی تو آلو دی تاوانکی گوره نبه. لوانی تاوانک بله تاوانه بچوک کن. یا اگر گریمان گورهش به علما کاتی خوی گتویانه هیچ تاوانی گوره نیه اگر انسانکه لی پشیمان به و هیچ توانیک بچوک نیه اگر انسان کل سری بردوام بیه. مادم تو پشیمانی ایماری انشاءالله توانکه گوریش بیلای خواهی پروردگار بچوکه بس بردوامی کت خرابه. انسان که گناهی کت ابی توبه بکا و بگره تو بولای خواهی پروردگار و حول بدا کارکه دوباره نکاتو. بلام آلوده بیه و دقی بیه و بگره و بعسانی توانکه بکا اما کاری که خرابه و والله اعلم يعني انسان فرموده هرشه یکی سخته ایمانا زاین که برکه و که برناکه جناب زاین کسی که دین دارو خواناسی بلام حذر بکین توبه بکین کاری کی باش برز اشکا پرسه اما کلینیکی دوا ددان من هيا زکات لو موادانه دکوی کبن خوش بکاری دهنین یا لو امیرانی کل کلینیک کمان هيا اگر زکات لی ده دی چون نرخ کی بخملنین چون که خو نرخی زور نیه زور بی او پاری لن خوش وردگیری حق دسته
ئەی ئەگەر زۆربەی ئەو کاڵایەنەمان بە قەرز هێنا بوو ئەو کات زکات دەدرێت، ئەو مەواددانی کە بۆ نەخۆش بەکاری دێنن زکاتی هەیە. ئەو کاڵایانی کە هەیە لە خەستخانەکەیە وەکو کورسی و جیازی عملیات و مەواددە ثابیت و جێگیرەکان کە ئەمانە جیهازن ئامێرن ساغ نابنەوە، ئەمانە هیچ زکاتیان نییە. ئێمە ئەمە بەردەوام گوتومانە بەڕێزان ئەو شتانی کە ثابتن لە مارکێتەکانە، لە کارگەکانە، لە نۆرینگەکانە، لە خەستخانەکانە، لە هەر شوێنێکە، ئەو شتانی کە جێگیرن مێزە و ڕەفەیە و جیازی کۆمپیوتەرە و ئەم ئەدەواتانی کە ئەم برا پزیشکانە بەکاری دێنن، ئەمانە زکاتیان تیان نییە. ئەو مەعجون و ئەو بابەتانی کە بەکاری دێنن بۆ نەخۆشەکان کە ئەکڕێنەوە بەردەوام، ئەمانە زکاتیان تایە. ئێوە ئەو کاتی کە زکاتە دەن دێن ئەو مەواددانی کە ساغە بێتەوە بۆ نەخۆشەکان بەکاری دێنن، ئەمانە ئەخەڵێنن بپارە، وازە جیهازەکان بێنن، جیهازەکان زکاتیان تیان نییە. مەعجون و هەویر و شتەکانی ترتان کە ساغێکەنەوە بۆ نەخۆش، بەنجە و ئەم بابەتانی تر، ئەمانە بخەمڵێنن بەپارە بە نرخی ئەوەی کە بەکاری دێنن بۆ نەخۆشەکە، نەک بۆ نرخی کڕیوتانە زکاتی ئەمە بدەن. ئامێرەکان زکاتیان ناکەوێت. ئەو شتانیش کە قەرز هێناوتانە، ئەگەر قەرزارن لا ئێزالوەنیتانە قەرزەکە بدەنەوە لە دەسمایی و داهاتەکە، ئین تۆ بۆ نمونە حسابت کرد بای 20 وەرەقە موادی بازرگانیت هەیە کە ساغە بێتەوە، موادی بازرگانیت هەیە کە ئەمە دواتر خەرجە بێ. ئەم 20 وەرەقەیە کە موادی بازرگانی و خەرجە بێ، ئەمە دوای حسێبی کە چەند قەرزاری لە قەرزەکەی دەرکە، شتێک مایەوە بری زکات بکەوێ زکات بە، نەمایەوە زکاتت لەسەر نییە. بەڵام ئامێرەکان زکاتیان لێ ناکەوێ. بەڕێجێش کا پرسێ، من لە وڵاتی بەریتانیا کارەکەم، چەند جارێک ئەوم بەسەردا دووبارە ئەبێتەوە بۆ ئەوەی قەڵەباڵغی و سەرقاڵبوونم بە مشتریەکان، ناچارم نوێژی نیوەڕۆ و عەسر جەمع بکەم بەتایبەت لە وەرزی زستان کە ڕۆژ زۆر کورتە و لە ماوەی تەنها 4 سەعات هەردوو نوێژی نیوەڕۆ و عەسر کۆتاییان دێ. پرسیارەکەم ئەوەیە تا چەند دروست و شەرعیە جەمعکردنی نوێژەکانم؟ بە هیچ شێوازێک دروست نییە. وەی تۆیەکی براکەم، ئێمە هەڵێین جەمع عوذری خۆی هەیە، کەسابەت عوذر نییە. بۆچکە ئینسان دائیمەن کەسابەتی هەیە، دائیمەن سەرقاڵە بە دنیاوە. کاتی عیبادەت کاتی کەسابەت نییە، کاتی عیبادەت کاتێکە بۆ خوا خرج بکرێ. تۆ 4 سەعات لە بەردەستایە بۆ دوو نوێژ، نوێژەکانێکی 5 دەقیقەیان پێ ئەچێ، یعنی تۆ لەم 4 سەعاتە ئەگەر نەتوانی کە دەدەقە بۆ خوا خرج بی، بەتەمابی نوێژەکان جەمعکەی بەیەکەوە بیکەی، شتی واقت مەکە برای من. یعنی خۆی ئمە زەمانەت چییە کە تۆ ئەم پارەی پێیەکەی، ئەم ڕەنج و سەرقاڵی و ماندووبوون و شەون و خونیە، دواتر خۆت ئەو پارانەت پێویستە بێ کە بەکاری بێنیتەوە بۆ خۆت، ئەگەی بیخۆی مەرج نییە. لەبەرەوەی ئێماڵی نوێژەکان لە کاتی خۆیان بیکە، دوکانەکە داخە و کاتی کاتی عیبادەتە، مشتری ئەڕواخۆ لە برسا نامەرین. خوای گەورە فرمی وەفی سەمای ڕزقکم وما توعدون، ڕزقی ئینسان لە ئاسمانە، لە ئەرز نییە. دوای خوای پروەردگار شوێنە خوا لەسەر ئەمە، فرمی فوەرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شوێن بە پروەردگاری زەوی و ئاسمانەکان، ئەمەی کە گوتم کە وەفی سەمای ڕزقکم وما توعدون، ئەمە حقك وەکو ئەوەی کە چۆن ئێوە قساکن، ئەوە حقە. ئینسان متمانەی بم بەڵێنی خوای پروەردگار هەبێ، ڕزق بەڕێزان. يعني يوكو إمام الشافعي أفرمي ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. أفرمي الرزق يعني إنسان هل بكردن بو رزق، رزق زياد ناكا باشا. و هيواش بوني جل طلبي رزقا نفوتاني برس الشكان رزق كم ناكا. بعكس هو إما ألين أقرتو برس الشكان لكاتي خويا بكي وخواي بروردقال لخود رازيكي، خوا رزق زياتر أكا بركتي زياتر أخات رزق كتو. لبروا جمع کردن بە پاساوی کار کردن، چونکە ئەگەر ئەم پاساوە پاساوێکی مەشروع بێ بۆ هەموو کەس، ئەمە پاساوە شۆفێرەکان ئەم پاساوایان هەیە، دوکاندارەکان ئەم پاساوایان هەیە، خاوەن پیشەکان ئەم پاساوایان هەیە، پزیشکەکان ئەم پاساوایان هەیە، ئەندازیارەکان هەیانە، هەموو خەڵکێک پاساوی ئیشی هەیە. بەس ئێمە گوتومانە خوای پروەردگار لە ڕۆژێکا کە تاقیمانەکاتەوە بەم 5 نوێژە تەنزیمی کاتەکانمان بۆ ئەکا، ئەمە تاقیکردنەوەی خوایە. خوای گەورە ئەوێ بزانێ ئێمە بۆ خوا دەست لە کار و کەسابەتەکانمان هەڵ ئەگرین یا هەڵی ناگرین. ئەمەی تۆ ئەیکی دەستان لەگرتنە، ئەمەی تۆ ئەکی ئەم جەمعە واتە تۆ ئامادەنی لە پێناو عیبادەتەکە دەست لە کەسابەتەکە هەڵگری. ئێماڵین بەعکسەوە، مەفروزە بەعکسەوە بێ، دەست لە کەسابەتەکەت هەڵگری لە پێناو ڕزامەندی خوای پەروەردگارە، کاری وا دووبارە مەکەرەوە. بەرزێشکا پرسێ، من دوکانی ماسی فرۆشتنم هەیە، ماسی بە شوێنێک دەفرۆشین، قوباری تێدا دەکرێ و عراقیشی تێدا دەخورێ، ماسی پێ بفرۆشین پارەکەمان حرام دەبێت؟ بەڵێ، پارەکەتان حرام بێ، چونکە ئێوە ماسی بە شوێنێکە فرۆشن کە بۆ حرام بەکاری دێن. ئێمە حرامێک مانەیە لە شەرعە، پێی ئەڵێن محرەمون لغەیریه، ئەو حرامانی کە لە خودی خۆیانە حرام نین بەس بەهۆی شتێکەوە حرامە بێ. ئەم کاری جەنابت ئەیکەی ماسی فرۆشتن لە شەرعە لە خودی خۆیان حرام نییە، بەس بەهۆی ئەوەی کە ئیفرۆشی بە شوێنێک کە
يعني لسر حرام في أكره يعني أما صيته كمزاء أخره بعرق وأخره باشا وأما صيته لقمار خانة يا بكاردي وخش أما باشا زاني أما كاريك حرام وعلماء شرعية تيبينادن باشا رزقك خش حرام مكا فروشتني نك أمي جنابت كماصي فروشي إما ألين هر برزي كالا بنادي بسنتري نايت كلاب وب ديسكو بو شوناني كاري خرابي انت اكري قمار خانه كانو تنانت او شوناني كن يرغلي شي تاع فروشته ون يرغل خانه كان ما ملكردن لقل يعني فروشتني كالا بو سنترانه حرامه چونك او شونانه بفرماني خويت اكري سر بيچي فرمانه كان خويت اكري او داهاتي كديت دستي او داهات كان حرام دواترتو لو داهات حرامه باسي باري ما سكت ولا غريتو برو ماسي ما فروشه بو شونانه بو رزقكت حرام نبي برزش كا برسه أبرسي برسيارك من ناس متفاصيلي برسيارك هو هاوكاري آفرته كي كردوه أم آفرته كاتي خوي بحلايك كشيني نماوه دواتر أم برزا أو آفرته توبي كردوه أم برزا هاوكاري كردوه إيشاكيان بوست كردوه دراو بكسيك زواجي كردوه لقل كسيكا كأم كسا بمعيبي نزانيوه قال آية تا چن أم كارا ريقا بيدراوه إما قالين أم كارا كاري كي باشنية برزان بو چي كاري كي باشنية يكم لبروي اما امدين بينو بروي تاواني خلقكين يعني تو كسك هليكي كردو حراميكي كردو غناهيكي كردو دواتر تو هاتويت هاوكانيت كردو بو اوين شونواري تاوانكي بسريتو اما تائر لواني بابولين اگر اي شكل يرا بوستاي باجبو بلام دواتر هاتون ام كس زواجي كردو لقل كسيكا ببي اوي بي بوغوتري من او پرسیار لوانی لبرزه خو يبكم ايتو خوت امد قبوله حوسري کس يك بكي كم کس پيشتر خرابي كرده به خيانتي كرده به دواتر بريكاد يك لريكارکان چاره ساري کي شكي بو خرابي به کس يك درابي يا به تو درابي كتو ام عيبد نزاني اما كاري کي خرابه او ام درگاه خرابه وان بسركاته يم بين به پاساوي بزي به پاساوي رحمت بچين خلق زينا بكا اما بابلين فتواي بوبدين ولا كاك ما باكشيني كي تشاكينو دواتر فتواي بوبدين ولا بام نالقي شي لباربري دواتر فتواي بوبدين ولا با بشويش بدين خلق نزاني خوي غورا ام اثاوارني لسر حرام بو يدانا وخلق لحرام بقريتو نك اما بين بينو بري حرام خلق بكين اگر وان بي اوقات خلق باساني حرامك او ام اما ايش بانو بي بفتواي بينو برو كردني كاري خلق لبرو كاني وامكن بريزان ام بريزه توبي كردو قبول مانه خاي گوري توبه كي لي قبول كا بلام ابواي او كسيكا هاوسر گيري لقل كردو امي بي بوتاي بي گوتاي من كاتي خوي هلي كي وام كردو اما حالي من قبول تا يا قبول ني چكم چت بابي تغرير و تدليس و فيلو اچت بابي غشوا اچت بابي هل خلط عندنوا لبرو ام بريزش كه هاوكاري كردو لسر بينو پرو كردني كار كاري كي خرابت كردو چكو عرضم كردن اما امانه ابن با پاساو بتایبتی ام کسی که پرسیارکه اگا ام کسا برزامندی چوا کارکی کردو اگر بزور پی بکرای قصه که تری حالا گرد ام بابتا بس کسا که خوی عقل و جیر بو برزامندی خوی ام حالایی کردو لبراو اما علیم برزان به هیچ شوازه گلگل ام فتوایه نیانین که ام جور پینو پر رو ام جور آسان کاریانه بو کردنی حرامکانکن اما وکو عرضم کردن فتوى بدين بل باربردين منال اگر لكاري كينا شرعيب كويتو فتوى بدين با بينا كردنوي برديك شيني لكاتيكا لكاري كي حراما لدز دلاوة او كاتوكو عرضم كردن ايشاكي اما اقوري با ايشاكي تر او كاتا خلق اما تشجيعكي نسر حرام چكا كابرا دلنياي دواي پنكا ايا فتوى اك لمن ورقري تلفوني كم بو اكاو دزكا بقريانو باشا والا ايشاكي وابو نمزاني والحاصل هاليان خلطان دومو هل خلطان دل لما سلانيا برزان اما حموما ازانين تبعاتي ام بابتانا شونا لبرو امانا پاساوي شرعي وما مصاني برزج مفروض دي آسان كاربن لما بابتانا لسنولي كي زور برتس كان بي كا اگر كسكا ناچار كرابي بمكارا بناچاري بي كرابي اختصاب كرابي وبلغاها بي لسروي كاما اختصاب اللي واني اقصي قلب قده بلان با عرزو من دانا كسكا كردي بيتي مفروض باجي خلقي خوي بدا برزج كا برسي من زوية كم گرتوا بكري بو چاندني چي من سالانه یک جلی برهم اهنم و تا ایچنم و دو شش من حالی اگر مو ای فروشم آی زکات لکوی گشتی فروشتن بم یاد بز لقازانچ با آوی بارانو بیش آوی ادم خواهی گوره پاداشتان با توا اما الین برزان چی من راستا یکی کلوشتانی کل ارزا اروه و حنفی کان قناعتی انوای بوی هرچی لی ارز بروی زکاتی هی بلام چی من بو پیورانی کزانایان باسان کردو یکم مطعوم نیه دوم مکیل نیه سیم موزون نیه
واتان نه اخوریه نه با کیشانه کیشانی هیا نه با چونالی پیوانش پیوانی هیا اینجا دوی او امچی منه مشکلی که اویا چی منه که جاکی بطنیا قیمتی نیه تو چی منه که حالا گریتا و بگلکا و حالا گریتا و نصابی شرعی تیایا اما نصابی شرعی لمحصولاتا لبرو بومی کشتو کالیا گوتو بان 602 و 612 کیلویا تو بمگلا چون وزنی اکی چون بمگلا کیشانه اکی کیشانه نکره لبرو والله اعلم وكو عروض تجارة زكاة كي بنك وكو زرعات وكو عروض تجارة ما بس بان اوي وكو بارا خملان دني بو اكري يقل دنيا زكاة كي يا يقل بيست يقل چلا لقل كوي بارا كاني ترد سالانا باري چي منك بخرسري باش اگر هبو زكاة با اگر نجبو اوكاتا حقيقو وكو باري اكاتو تدستو زكاة باري لي ادي نك زكاة چي من برجش که اپرسي اما تيمي كي حاكري كردين لدروي ولاد ماوی کی زور دورو دریجه دستم با هک کردن کردو ما بسکی ایمه اوه هاکی سایت پورنکانو هاک کردنی بر پرسگندلکانه که چندین سال مالی خلق دخون ایمه بنهینی کردکین و زورینی او پاری دست باندکوید دیدین هجاران چون که ایمه او پاری بی خو من نازانین کلیان هاک دکین سپاس بخوا گشتمان کسانی پابندین بدینو برزان ایمه الین جاری دو بابت هیلی را یکم او سایتانی که سایتی پورنو سایتی خرابن و خراب بلاو کنو لناو خلقا لیدانی ام سایتانه کاری که مشروع رگ پیدراو چکه ام سایتانه لغیری خراب چاکه یعنی بو خلق لغیری بلا ریدا بردنی خلقو بلاو کردنوی نخوشی و کشی کو ملایتی و خیزانی امانه این شیشکه ناکن لیدانی ام سایتانه لیدانی سایتکانی الحاد که نخوشی فکری بلاو کنو که عیدزی فکری بلاو کنو لیدانی او سایتانه تر که بانگشا بورچکی خرابو بو برنامه خرابو بانگشا بو کوملک ضلالاتو دینی منحرفو امانه حاکدن ولیدانی امانه هر شته لری فکری لری اخلاقی لری ایمانی لری جستی زیانی هبه بو خلق او سایتانی ریکلام بو بازرگانی مادی هوشبر بازرگانی کردن به مرو وکن او سایتانی بو نمونه ریکلام بو چیرو رکن او سایتانی بو نمونه ریکلام بو خو کوشتن مسائلی انتحار فیر کردنی خلق بوی که چون خلق خوی بکوجه او سایتانی کریکلام بو بازرگانی کردن با اندامکانی جستی مروف هیلکاس پیرم رحمی آفرتان همو ام سایتانی که خراپ بلاوکنو لیدانی خو کشتن مسائلی انتحار فیر کردنی خلق بوی که چون خلق خوی بکوجه او سایتانی کریکلام بو بازرگانی کردن با اندامکانی جستی مروف هیلکاس پیرم رحمی

0: حتى
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دسکس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا في الخير ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. لخزمتي بيغنبري خواهي صلى الله عليه وسلم لصالي هشتمي كوشي داو لدوير داوكاني قمارو طائف وشكاندني قمارو لزا طائف لدرسي رابردوها قشتنا وشوين ايكا بيغنبري خواهي عليه الصلاة والسلام دواي او ايكا بشيكي زوري غنيمة وفيء أو دسكوتاني دسكوتوب ولا بني بابين الهوازن لقبيلة هوازن عشيرة هوازن وتوزيع كربة الشويك عرزم كردن لدرس رابر دوا ولحكمتك يا غنبري خواي زاني تشارت شبيه دينواني بس ما لو كرك بشتيوانا كاني يا غنبري خوا علي صلاة والسلام أهلي مدينة كبشي جزوري أم دينا لأسر شاني أوان هالجيراو قرسايك كوتوت أسر شانيان جورج لا قليان لي درتشو لا غنجكانيان هو حساب كان مال صالي نو هجري يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نو دان صالي الناوي انا و بيشتريش بيجوي بيغنبري خو هجرت كات اسلام تي عند ابلاو بوتواني يعني تو حساب كصالانا جيليا لا غنج و دور دا غورا ابن اشنا استي ويك لا استي تكليف ولا استي حتى هاتنا دروب وجهاد وقتال وامانا لبر او بردوام گنجانی شیتیان ک رنگ بجداری جنگ کان شان نکرد بیت و اسلام کر پیغمبر اخوان علی صلی الله و سلام امانا عاده گنج له محالتیکا شباب جولگ ل انفعال ولا بابلین هلتشون ولا هلپیتیایه باشته کی واضحه و کمتر اعتمادکات سر اویک او زاکری ک زاکری پی وی سی با مادوبون جهد هيا ایشی پیوکات زیاتر او زاکیر او او بشی مخی که بسریعی برگاری پیدا ایشی لسرکا هر بوی برگ لمن لم گنجانا جوریگ لگلیه یعنی کرد لبرخویانا و که او پیغمبری خو علی صلی اللہ علیہ وسلم بشی مهاجرینی دا و بس بشی انصار نادات و بو قصانی که کرد من دعای او پیغمبری خو علی صلی اللہ علیہ وسلم داو اکات که انصاری و کوبکاتو کو یعنی کاتو آنی و تاریشان بودات فرمی یا معشر الانصار ما قالت بلغتنی عنكم اي بشتيوانا قسيكم بستوت شي او قسيا ك لايوبيام قشتوا وجده وجدتموها في انفسكم تربونك يعني شتك دلي قرتونا راحتي كردون الم اتيكم ضلالا فهداكم الله بيرتان شوتوك من هات وناوت انا وقمراب سلي شواب الله سبحانه وتعالى هدايتي دان بيرتان شوتو دوني قمراب الله سبحانه وتعالى هدايتي دان ومتفرقين فألفكم الله بي دابر دابر وبارشا بارشا وبشبش وفرقة فرقة بون وشر وآجا وأمتير لو تيري أدا وأملوي أكشتو أمانة الله سبحانه وتعالى بهوي منواني يكي خسنا ويكدنجي كردن ورز ريز وصفتان ببيك تفرخ ابو لبيت انا سيكون مالا وعاله فاغناكم الله بي دسكرت فقير وكمل قال ما نبون بسر خلق واجيان اسا الله سبحانه وتعالى بهي هاتني منو دولماني كردون خاوني مكانه خاوني شونوارن امانه بيت شو ولد ينيا كرويدا وتون دنيا مش صاله كبي غنبر اخو علي صلى الله عليه وسلم شتنا يعني قالوا بل الله ورسوله أمن وأفضل ببيشك الله بيغنبركي صلاة والسلام الله إلى سربيت زياتر منتيان بسرمان أوهيو